0: قالت مصادر قريبة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إن مفاوضين من البلدين يستكشفون مساراً تدريجياً للخروج من الحرب يضمن معاودة طهران لفتح مضيق هرمز ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على الجمهورية الإسلامية. رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بشكيان قال لفوكس نيوز إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران، مشيراً إلى أن طهران لا ترغب بمواصلة القتال، ومؤكدا أن الحوثيين في اليمن مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات من حكومة طهران. وفي ملف مرتبط وتحديدا من المملكة العربية السعودية، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن 5 مدن، وذلك قبيل إعلان الخارجية عن اجتماع لرؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان لبحث سبل مساعدة الرياض وفق اتفاق مكة للدفاع المشترك. أحمد الديحاني من الرياض.
1: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن 5 مدن في العمق السعودي، هي مكة وجدة والطائف وتبوك وينبع، وذلك عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر. وفي الوقت الذي دعا فيه الدفاع المدني لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لم يشر أي بيان رسمي بعد لطبيعة الاستهدافات الجديدة. يجري ذلك في وقت يعقد فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، مستعرضا التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة وفرق العمل المبثقة عن إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مع ترتيبات جارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول 3. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن الشركة تدرس مسارات تصدير إضافية وخيارات للتخزين خارج المملكة. أحمد الدحاني، الرياض، منطقة الدولية.
0: أما الرئيس الفرنسي فقال إن بلاده قد تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار هجوم نصب إلى روسيا في ألمانيا، فيما أعلن إيمانويل ماكرون إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت ينبع نفطية في غرب السعودية وتهدئة أسواق النفط. لمي زين الدين.
2: ليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية هذا الموقع وتهدئة أسواق النفط، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال فرنسا لتعزيزات عسكرية إلى منشآت ينبع النفطية في السعودية. تشمل هذه التعزيزات جنوداً ورادارات كما أنظمة دفاعية. وحول إرسال مقاتلات رافال قال ماكرون إن فرنسا ستتصرف وفق الاحتياجات، مشيراً إلى أن هذه المقاتلات موجودة فعلاً في المنطقة. كلام ماكرون جاء خلال مقابلة مع قناتي تي اف 1 وفرانس 2 تطرق خلالها إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا. في هذا السياق حذر ماكرون من أن أوروبا قد تصبح هدفا لروسيا بسبب دعمها لأوكرانيا، نافيا في الوقت نفسه ما تردد بشأن تلقي باريس تحذيرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول استعداد روسيا لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على جنوب فرنسا.
0: وفي الأمم المتحدة دعا تحالف يضم 80 دولة إلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في منطقة الخليج. أما في العراق فستقوم الولايات المتحدة بتسليم المركز الدبلوماسي واللوجستي في مطار بغداد الدولي، وذلك ضمن إنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق وفق الجدول الزمني المحدد في 30 من الجاري. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا من مونت كارلو الدولية، وفيها أكد الرئيس الصيني أمس لنظيره الأمريكي أن على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية، فيما أشاد الرئيس ترامب بما وصفه بصداقة عظيمة تجمعه بشي جين بينغ. ما أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، والعواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبه.
3: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما. لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في

0: مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف، قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سمح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
1: استمعتم إلى وائل عواد الباحث في الشؤون الآسيوية متحدثا إلى ليال بشارة. وإلى فرنسا، يصل اليوم باب الفاتيكان ليون 14 في زيارة تستمر لأربعة أيام، هي أول زيارة دولة رسمية يقوم بها حبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاما. سليمان ياسيني.
2: أول زيارة للبابا ليون 14 إلى فرنسا تبدأ صباح اليوم من العاصمة باريس، حيث يحظى باستقبال رسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي مستهل الزيارة يلقي الحبر الأعظم كلمة في قصر الإليزي أمام المسؤولين والسلك الدبلوماسي، قبل أن يتوجه إلى مقر منظمة اليونسكو، حيث يتوقع أن يتطرق للذكاء الاصطناعي ويجدد دعوته إلى تنظيم هذه التكنولوجيا إلى جانب قضايا السلام والتعليم والمسؤولية أمام التطور الرقمي. وفي شوارع باريس ينتظر آلاف الأشخاص مرور البابا على متن سيارته الخاصة البابا موبيل في طريقه إلى كاتدرائية نوتردام، حيث سيترأس قداس المساء ليكون أول بابا يزور الكاتدرائية منذ إعادة فتحها بعد حريق 2019. أما أبرز محطات الزيارة فتتمثل في إحياء البابا قداسا بستاد دو فرانس في سان دوني شمال باريس بحضور نحو 80,000 شاب. وتقام زيارة باب الفاتيكان وسط إجراءات أمنية استثنائية بمشاركة نحو 15,000 شرطي ودركي و 17,000 متطوع، إضافة إلى 2,500 صحفي معتمد.
1: وفرنسا دعت رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى حضور كلمة يلقيها البابا اليوم بشأن أوروبا، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية. نذهب إلى المغرب الذي يطوي صفحة من ليلة انتخابية أعادت ترتيب المشهد الحزبي. استحقاق أبرز ما طبعه عودة لافتة للإسلاميين وصعود نسبي لليسار. التفاصيل من الرباط مع جلال المخفي.
3: انتهت عملية الفرز وباتت ملامح البرلمان المغربي الجديد شبه واضحة. النتيجة الأبرز تمثلت في تراجع المشاركة إلى 38%، عزوف واسع يرجعه المحللون لتلامي الفجوة بين الشباب والطبقة السياسية وفقدان الثقة في الوعود الانتخابية. وأظهرت النتائج تحولا حادا، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب، وشهدت الصناديق عودة قوية لحزب العدالة والتنمية رغم استبعاد إمكانية مشاركته في الحكومة المقبلة، بجانب صعود نسبي لتحالف اليسار. في المقابل تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي المنصرم عقابا انتخابيا متوسطا في معاقل عدة. ومع حسم الصدارة تترقب الأنظار تعيين العاهل المغربي للشخصية المكلفة بالمفاوضات، وتتزايد التخمينات حول إمكانية دخول المغرب عهدا سياسيا غير مسبوق في حال تكليف المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري لتكون أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المملكة. وتضع هذه المهمة قيادة المفاوضات أمام خارطة تحالفات معقدة، حيث يفرض تشتت الأصوات بناء توافقات متينة تجمع الحزب المتصدر بقوى سياسية أخرى لضمان تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونت كارلو الدولية.
1: ويبلغ عدد المغاربة في سن الاقتراع نحو 27 مليون نسمة، لكن أكثر من 15 مليون فقط مسجلون في القوائم الانتخابية، بانخفاض يقارب 12% مقارنة بانتخابات عام 2021. وفي ولاية شمال كردفان في السودان، قوة الدعم السرية تكثف هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يواصل الجيش تنفيذ غاراته على مواقع وتجمعات وتحصينات الدعم السريع. فايزة مصطفى.
4: استهدف القصف الجوي المكثف للجيش السوداني تجمعات وتحصينات تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق عدة بشمال وغرب كردفان، مع تراجع نسبي للمعارك البرية بين الجانبين. وكان الجيش قد أعلن الأحد الماضي إسقاط طائرة مسيرة شمال منطقة كوكايتي بالولاية، بعد تقدم حققه في أكثر من 10 مناطق أخرى وإحكام السيطرة عليها. في المقابل أشارت مصادر إلى وصول نائب قائد قوات الدعم عبد الرحيم دجلو مرفقا بقوة عسكرية إلى منطقة ود بندا قادما من يالا في إطار مساعيه لإعادة ترتيب الصفوف بعد الخسائر الميدانية التي تعرضت لها هذه القوات خلال الأيام الماضية. وتكتسب جبهة كردفان أهمية متزايدة في مسار الحرب، إذ تشكل حلقة وصل بين وسط البلاد وإقليم دارفور في الغرب، ولذلك تحولت في الأشهر الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات القتال واستخدام المسيرات بين الطرفين المتنازعين.
1: وقوات الدعم السريع وأيضا الجيش السوداني يستخدمان دائما الطائرات المسيرة في حرب السودان المستمرة منذ 3 سنوات، وذلك في أحدث تقنيات مستخدمة في مناطق حرب أخرى مثل أوكرانيا. ونختم من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قال مسؤولون أن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة كييف وشمال شرق البلاد أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، مشيرين إلى أنها شملت هجمات على مستشفى للولادة ومزرعة. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل ويهاجم منتقديه، وعباس يشير إلى تهديد حياة الشعب الفلسطيني. واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مرحليا لإعادة فتح هرمز، وبشكان على الولايات المتحدة أن تقرر إذا ما كانت تريد الحرب أم لا. قوات فرنسية لحماية نقل النفط في البحر الأحمر، واجتماعان منفصلان لوزراء خارجية ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان. والبابا في فرنسا اليوم في زيارة هي الأولى لحبر أعظم منذ 18 عاما.
5: نشرة الخامسة صباحا قدمت لكم شيرين نصر، شكرا لك شيرين.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وهي الآن من الأمريكيتين سليم.
5: نعم شيرين، والبداية من واشنطن. سيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل 12 درجة مئوية بمكسيكو سيتي. الطقس سيكون غائما، درجة الحرارة ستصل 13 درجة مئوية بأوتاوا. الطقس سيكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل 7 درجات مئوية. أما بالقسم الجنوبي وبالضبط من كاراكاس، أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية.
6: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. مباشر مع مراسل.
1: استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ بحفاوة بالغة ومراسم احتفالية. ووصل تكريم ترامب لزائره إلى حد كسر البروتوكول المعمول به منذ أكثر من سنتين، حين استقبل تشي جين بينغ شخصيا في قاعدة أندروز قرب واشنطن من 60 سنة، حين استقبل في قاعدة أندروز قرب واشنطن بدلا من استقباله في البيت الأبيض كما يفعل الرؤساء الأمريكيين عادة. وللإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا في فقرة مباشر مع مراسل، مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام ملحم. صباح الخير هشام.
7: صباح النور، أهلا
1: هشام. لماذا هذه الحفاوة المفرطة برئيس الدولة التي تتهمها الاستخبارات الأمريكية أنها تساعد إيران على مواجهة الآلة العسكرية الأمريكية؟
7: الحفاوة المفرطة والتركيز على مدح الزائر الصيني لدرجة تعكس رغبة الرئيس ترامب ب استرضاء الرئيس الصيني، لأنه يريد تفادي الدخول في مناقشة القضايا الخلافية الكبرى بدءا من الحرب في إيران ومستقبل جزيرة تايوان والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الاقتصادية. تم الاتفاق على إطالة فترة الهدنة الاقتصادية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ولكن القضايا الأخرى وخاصة في حفل العشاء عندما تحدث الرئيس الصيني عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، بأن هذه المنافسة يجب أن لا تكون بين غالب ومغلوب، بل بين اقتصادين قويين يعمل مرتبطين ببعضهما البعض. وبالتالي هذه الحفاوة هي بديل للدخول في القضايا الخلافية المعقدة في الوقت الذي يجد الرئيس ترامب فيه أنه في موقع صعب، يواجه تحديات داخلية واستقطابات سياسية، وأيضا الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الواقع صحيح أن شي جين بينغ يريد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ولكنه لا يمانع في أن تستمر الولايات المتحدة باستنزاف ما لديها من ذخيرة وما يسمى بالقنابل الذكية أو الصواريخ الاعتراضية التي يتطلب إعادة بنائها سنوات طويلة. الولايات المتحدة صرفت الكثير من هذه الذخائر المهمة، وبالتالي الصين لا تعارض انشغال الولايات المتحدة أو نزيف الولايات المتحدة في الخليج.
1: هشام، تزامنت الزيارة مع هبوط بشعبية ترامب والحرب المكلفة ضد إيران التي أدت إلى غلاء المعيشة، هل يستطيع ترامب في هذا المركز الضعيف التفاوض بشكل فعال مع الرئيس الصيني حول القضايا الخلافية كملف تايوان والحرب ضد إيران والذكاء الاصطناعي؟
7: طبعا هو يدرك من الناحية الموضوعية أنه في وضع صعب، عندما تقرأ التحليلات التي يكتبها الخبراء والمؤرخون وغيرهم تجد أن الصين هي في تصاعد مستمر، بينما الولايات المتحدة إما توقفت عن التقدم أو تخسر موقعها المتميز التي تمتعت به منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. اليوم هناك استقطابات سياسية خطيرة في الداخل، هناك مشكلة اقتصادية خطيرة، وصل العجز الأمريكي إلى 40 تريليون دولار، هذا لم يحصل في السابق. ويبدو أن سياسة ترامب هي سوف تضيف الكثير على هذا العجز، ولا يبدو أنه يعمل على تخفيض هذا العجز أو ويجد نفسه متورط في حرب قرر وقت بدءها ولكنه لا يستطيع أن يقرر وقت نهائها. وحتى الآن أنفقت الولايات المتحدة حوالي 100 مليار دولار على هذه الحرب، ومعظم قواعدها في الدول الخليجية العربية تم تدميرها من قبل الصواريخ الإيرانية. يعني هذه كلفة لا يتحدثون عنها كثيرا علنا لأنها أحرجت الولايات المتحدة، وعندما تنتهي هذه الحرب سوف تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة النظر باستراتيجيتها العسكرية في منطقة الخليج بشكل جذري.
1: هشام ملحم، مراسل متكلو الدولية في واشنطن، شكرا جزيلا، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.
7: شكرا.
6: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. بعد التحية لميس، تبدأين بهذا السؤال في صحيفة لموند: كيف روضت الصين دونالد ترامب؟
8: يتناول المقال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث حظي باستقبال رسمي حافل في أول زيارة له منذ عام 2015. ورغم مظاهر التقارب، يرى خبراء أن مضمون القمة يتركز أساسا على تثبيت استقرار العلاقات وتجنب صدام اقتصادي جديد، مع بحث آلية للإنذار المتبادل بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي. يؤكد الكاتب أن الصين استطاعت الصمود أمام حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، مستفيدة من أوراق ضغط أبرزها المعادن الأرضية النادرة والنفط الإيراني. وفي ملف تايوان، أشار المقال إلى تعليق ترامب صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار، معتبرا أن بكين حققت تنازلات أمريكية مهمة. في الختام، يخلص المقال إلى أن التقارب الأمريكي الصيني بات يجري إلى حد كبير وفق شروط بكين، وسط غموض في الخطوط الحمراء والاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين.
1: ليبراسيون زيارة الباب ليون 14 وماكرون بين التوتر والانسجام.
8: تقول اليومية: بين الفاتيكان وقصر الإليزي تتراوح زيارة الباب ليون 14 إلى فرنسا بين التقارب والاختلاف، فقد نجح الجانبان في إيجاد أرضية مشتركة حول ملفات دولية أساسية أبرزها الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط، كما الدفاع عن المسيحيين في الشرق، إضافة إلى تغير المناخ والذكاء الاصطناعي. تكتسب زيارة أهمية سياسية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية وصعود اليمين المتطرف في وقت يخشى فيه الفاتيكان تداعيات ذلك على المشروع الأوروبي وقضايا التعددية كما الهجرة ودعم أوكرانيا. لكن العلاقة بين ليون 14 وإيمانويل ماكرون تبدو أكثر رسمية بحسب المقال، الذي يرى أن الكنيسة الفرنسية تراهن على الحضور الشعبي الكبير، مع توقع مشاركة أكثر من مليون مؤمن في فعاليات الزيارة في محاولة لإظهار قدرتها على الحشد رغم تراجع نفوذها السياسي والديني.
1: وإلى لوفيغارو، ماكرون مجددا يقدم نفسه كحام ويدافع عن سجله.
8: خلال مقابلة تلفزيونية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمسكه بدوره الدبلوماسي في مواجهة التوترات الجيوسياسية من الحرب في الشرق الأوسط إلى التهديد الروسي. ماكرون أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود مرتبط بالظروف الجيوسياسية، مؤكدا السعي إلى تخفيف التوتر في مضيق هرمز والبحر الأحمر مع إمكانية اللجوء إلى الاحتياطات الاستراتيجية. ورفض الرئيس الفرنسي خفض الضرائب قبل خفض الأسعار، لكنه لم يستبعد أي إجراء إذا تفاقمت الأزمة. وفي مواجهة روسيا، شدد على ضرورة حماية أوروبا، محذرا من تصاعد الأعمال العدائية الروسية. ماكرون دافع عن سياسته الاقتصادية، رافضا تحميله وحده مسؤولية تدهور المالية العامة، ومذكرا بزيادة الإنفاق على الدفاع والخدمات العامة، داعيا إلى التركيز على الاستقرار المالي والسياسي وإقرار الميزانية. وحول دعمه لمرشح رئاسي، قال إنه سيحسم موقفه في المرحلة الأخيرة من الحملة.
1: والأوبينيون التعددية الدولية: ولكن من يريد حقا إنقاذ الأمم المتحدة؟
8: تعيش الأمم المتحدة أزمة متصاعدة في ظل تراجع الدعم الأمريكي وتزايد شكوك دول عدة في جدوى العمل المتعدد الأطراف. ورغم أن دونالد ترامب لم يدعو إلى تدمير المنظمة، فإنه أشاد بخفض ميزانيتها وموظفيها بعد تقليص التمويل الأمريكي. في المقابل، يؤكد إيمانويل ماكرون ضرورة الدفاع عن الأمم المتحدة واعتماد تعددية أطراف فاعلة. تجسد ذلك في مبادرة فرنسية لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي داخل مجلس الأمن. لكن المجلس يبقى عاجزا أمام أبرز أزمات العالم، خصوصا في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بسبب استخدام حق النقد من الولايات المتحدة وروسيا. لكن تقول اليومية: ورغم تراجع حدة الهجوم الأمريكي، لا تبدو هناك أي إصلاحات جوهرية للمنظمة قريبة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اختيار خلف لأنطونيو غوتيريش في ظل بروز مرشحتين رئيسيتين، وسط احتمال دخول الأمم المتحدة مرحلة جديدة من الاضطراب.
1: ولكروا جسرى قرية فلسطينية يحاصرها مستوطنون إسرائيليون.
8: على مرتفعات قصر في الضفة الغربية المحتلة تعيش عائلات فلسطينية تحت حصار وترهيب مستمرين منذ تمركز مستوطنين حول منازلها في آب أغسطس. عائلة عبد السلام تروي للصحيفة كيف منعت من مغادرة منزلها وانقطعت عنها المياه والكهرباء والإمدادات. كما يواجه المواطن الأمريكي من أصل فلسطيني لؤي ريدي الوضع نفسه، إذ عاد من الولايات المتحدة المتحدة لحماية منزل عائلته، لكنه وجد نفسه محاصرا. يؤكد خبراء أن ما يحدث في قصر يعكس نمطا أوسع من عنف المستوطنين بهدف دفع الفلسطينيين إلى مراكز القرى، ومع تصاعد العنف في الضفة تتزايد الانتقادات لدور الجيش والسلطات الإسرائيلية في حماية السكان الفلسطينيين، تقول لاكخوا.
9: ونختم مع لزيكو. الانتخابات التشريعية في المغرب اتسمت بارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت.
8: سيضطر حزب الأصالة والحداثة الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية إلى التفاوض لتشكيل ائتلاف في وقت بلغت فيه نسبة إقبال الناخبين أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 20 عاما. هذا بحسب المقال الذي رأى أن الرابح الأكبر هو الامتناع عن التصويت. فقد شهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 38%. يعكس هذا الامتناع انعدام الثقة بالطبقة السياسية في ظل مخاوف متزايدة بشأن البطالة وعدم المساواة. كما اتسمت الانتخابات بأزمة الهجرة في سبتة التي حدثت قبل أقل من شهرين، وسلطت الضوء على نقص الفرص المتاحة لشريحة من الشباب. في الأثناء تبرز فاطمة الزهراء المنصوري القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة التي ستحتاج إلى تشكيل ائتلاف لخمس سنوات مع استمرار احتفاظ الملك بصلاحيات استراتيجية واسعة.
9: شكرا لك لميس زين الدين.
6: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
10: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
6: في هوى الأيام
10: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
6: في هوى الأيام
10: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
6: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية أكيد.

0: 5:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز جديد للأخبار معك سليمان ياسين. صباح الخير سليمان.
2: صباح الخير شيرين. مستمعنا الكرام أهلا وسهلا بكم. البداية من نيويورك، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا في الأمم المتحدة على منتقدي إسرائيل وأعدائها ودول غربية على حد قوله، وذلك وسط تصاعد الانتقادات للدولة العبرية على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. خطاب ألقاه نتنياهو بعد انسحاب عشرات الدبلوماسيين من القاعة قبيل بدء خطابها. هذا وفي المقابل اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني، منتقدا في الوقت ذاته القرار الأمريكي بعدم منحه تأشيرة الدخول لإلقاء كلمته من مقر الأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن قرار إنهاء الحرب يعود إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى مواصلة القتال. ونفى بزشكيان أن تكون جماعة الحوثيين في اليمن تتلقى توجيهات من طهران. في الأمم المتحدة كذلك دعا تحالف يضم نحو 80 دولة إلى استعادة حرية الملاحة في منطقة الخليج، فيما أظهرت بيانات الملاحة أن 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران صادرتها الولايات المتحدة كانت تبحر في المحيط الأطلسي محملة بنحو 6 ملايين برميل من الخام الإيراني. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفقا في اتفاقية مكه للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، ويأتي هذا في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية. هذا وتزامنا مع ذلك وعلى غلفية هذه الهجمات أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية. إلى ذلك أشار في حوار مع قناتي تيفان وفرانس دو، أشار الرئيس ماكرون على احتمال تعرض بلاده لهجوم بطائرة مسيرة محمل بالمتفجرات على غرار حادث مطار لايبزيغ الذي نسبته ألمانيا إلى روسيا. بينما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ماركو روتو استعداد الحلف لمواجهة الهجمات السبرانية الروسية وأشكال الحرب الهجينة داعيا في كلمته إلى مواصلة دعم أوكرانيا. إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: شكرا سليمان.
3: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: من الموجز الإخباري ياشرين إلى فقرة ضيف ومقابلة خاصة، ومقابلة الخاصة اليوم هي مع
1: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي يقوم بزيارة سليم إلى باريس، أجرتها ميساء إسماعيل.
4: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أهلا وسهلا بكم.
5: شكرا.
4: نبدأ من السؤال الذي يطرحه أصحاب الودائع في لبنان، متى سيسترد أصحاب الودائع أموالهم؟
5: الودائع في لبنان أصبحت في مكان مأزوم منذ 6 سنوات، وبانتظار قانون سداد الودائع والانتظام المالي لا يستطيع المصرف المركزي إلا سداد ما يتوفر له من سيولة. إننا نؤمن للمودعين تحت التعميم 158 و166 تقريبا 200 مليون دولار شهريا، ومنذ بداية الأزمة وبداية هذا البرنامج الذي هو ليس برنامج له مثول أو أفضل، هو البرنامج الموجود اليوم، سنؤمن حتى نهاية عام 2026 منذ بداية الأزمة إلى نهاية عام 2026 8.1 مليار دولار للمودعين. هل هذا كافي؟ أكيد لا. هل هذه الأموال للمودعين أصلا؟ نعم، لا منا من أحد لهذه الأموال أن تعود لهم، ولكن سداد الودائع بمجملها، إن لم أقل بأكملها، بمجملها لن نتمكن من القيام به إلا عند إصدار قانون الانتظام المالي وسداد الودائع، لأن إمكانيات المصرف المركزي يجب أن تضاف إليها إمكانيات الدولة وإمكانيات المصارف التجارية، لأن الأزمة بطبيعتها أزمة نظامية، وبذلك تضافر الجهود يملي علينا أن يكون هنالك عدة جوانب لسداد هذه الودائع وعدة أطراف، منها الدولة ومصرف لبنان والمصارف. اليوم مصرف لبنان وحده يلعب هذا الدور، وبانتظار أن يجتمع معنا الباقون عندما يصدر هذا القانون.
4: هل من السهل اليوم أن نحدد مدة زمنية أو أجندة زمنية لاسترداد أموال المودعين، خاصة إذا ما تحدثنا عن الأموال لأصحاب الودائع الصغيرة أقل من 100,000 دولار مثلا؟ هل هناك سقف زمني؟ هل هناك من وعود يمكن التعويل عليها خلال هذه المرحلة؟
5: الحكومة اللبنانية وضعت مشروع قانون في نهاية عام 2025 تتطرق فيه إلى هذا الموضوع بالتحديد، صغار المودعين ما دون 100,000 أو حتى سقف 100,000 دولار، وأعطت لنفسها جدولا زمنيا خلال 4 سنوات. هل هذا الجدول الزمني منطقي؟ ممكن. هل هو معقول ومطبق؟ يجب أن نقوم بدراسة معمقة للسيولة الموجودة، لأن الجدول الزمني مهم بحد نفسه. الأهم من الجدول الزمني سيدتي هو أن نقوم بالتزاماتنا خلال هذا الجدول. فإذا وعدت الناس سوف تدفع لهم موجباتهم أو ودائعهم في 4 سنوات وتخلفت في السنة الثالثة، فهذه كارثة نحن نود أن نتجنبها. لذلك نتأنى بدراسة إمكانيات النظام المالي عامة، الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعندها نحدد هذا السقف الزمني.
4: وبالتزامن مع هذا القانون كنتم قد أعلنتم عن مسار قانوني أيضا ضد مختلسي الأموال في مصرف لبنان، أين أصبح هذا المسار القانوني اليوم؟
5: لقد بدأ، لم يصبح في أي مكان، لقد بدأ. وأنا سعيد أنك كنت حذرة في التشخيص. إننا لا نقارب هذا الموضوع إلا من خلال الأشخاص الذي نعتقد أنهم اختلسوا أو استعملوا أو أساءوا استعمال أموال تعود إلى مصرف لبنان، لأن هنالك عدة قضايا يمكن للمودعين أو للمقرضين أن يقوموا بها تجاه المصارف التجارية. إننا معنيون فقط بالأموال التي خرجت من مصرف لبنان أو سيء استعمالها. لقد بدينا في لبنان عدة دعاوى قضائية ضد أشخاص كانوا في مصرف لبنان وتبوأوا مراكز عالية، ضد مصرفيين أشخاص، لأننا لا نقارب هذا الموضوع من خلال المصارف. المصرف شخص معنوي وهو لم يقم بأي ذنب، إنما بعض المدراء أو بعض المساهمين الأشخاص الفرديين يمكن أن يكونوا قد قاموا بأعمال شائنة وإننا نتابعهم. وهنا أريد أن أعول على السلطات القضائية الفرنسية التي واكبتنا منذ أول نهار للأزمة.

0: والآن أصبحت شريكاً معنا في هذا الموضوع لأنها تساعدنا على إيجاد الأصول التي هربت من لبنان والقيام بالدعاوى التي لا يمكن لنا أن نرفعها في لبنان ولكن يمكن أن نقومها في أوروبا.
1: حاكم مصرف لبنان كريم السعيد، شكراً جزيلاً لتلبية هذه الدعوة.
0: شكراً لك.
2: إلى النشرة الرقمية التي ستقدمها لكم ليلى صليبي، وعن ماذا ستتحدث اليوم شيرين؟
3: ستتحدث عن مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز الذي يتمتع بامتيازات استثنائية والذي يواجه ثغرة أمنية خطيرة ومخاطر المنع.
4: أهلا بكم في النشرة الرقمية. ثغرة أمنية في مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز من ميتا تتيح السيطرة على حسابات المستخدمين.
5: الأمن الرقمي.
4: بعد أسابيع قليلة من إطلاق ميتا مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي ميوز، كشف باتريك ووردل خبير أمن أنظمة أبل عن ثغرة أمنية تتيح لتطبيقات أو أوامر تنفذ على جهاز ماك الوصول إلى رمز يمكن استخدامه للسيطرة الكاملة على حساب المستخدم في مساعد ميوز. ويأتي الكشف بعد تأكيد مارك زوكربيرغ أن ميوز صمم مع التركيز على الخصوصية والأمان. يستطيع ميوز حجز المواعيد وملء النماذج وتولي خدمة العملاء وتنفيذ المهام بشكل استباقي إلى جانب إجراء عمليات الشراء وإنشاء الصور والمستندات والاتصال بالتطبيقات والخدمات التي يستعملها العميل. يتوفر مساعد ميوز حاليا فقط على نظام التشغيل ماك أو إس، ويتعامل مع حسابات المستخدم على واتساب والبريد الإلكتروني والتقويم والمنصات الاجتماعية. كما يستطيع إنشاء أداة جديدة عند الحاجة إلى أداة غير متوفرة. هذه الوظائف تتطلب منح ميوز صلاحية الوصول إلى حسابات المستخدم ومصادقة المساعد لدى الخدمات المختلفة، إضافة إلى أذنات واسعة على جهاز الماك تشمل الوصول إلى الملفات والميكروفون والكاميرا والموقع والتقويم. بحسب باتريك ووردل فهذه الثغرة هي من فئة الزيرو داي، أي أنها ثغرة لم يكن لها تصحيح متاح عند اكتشافها، وتتيح الوصول إلى رمز مميز يثبت هوية المستخدم في حسابه على ميوز. فقد صمم مطور ميتا مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز بحيث يمكن لأي تطبيق مثبت على الجهاز أو لأي أمر يكتب في التيرمينال أن يغير إعدادات غير معلنة في التطبيق دون الحاجة إلى أي صلاحيات خاصة من نظام التشغيل ماك أو إس. معظم الإعدادات في التطبيق بسيطة مثل تفعيل الوضع الداكن، لكن إحداها تحدد الخادم الذي ترسل إليه التسجيلات الصوتية أو النصوص لمعالجتها. يمكن للقراصنة عبر برمجية خبيثة بسيطة على جهاز الكمبيوتر تغيير خادم ميتا الأصلي واستبداله بخادم خاص بهم، أي تغيير خادم الوجهة Endpoint. وعندما يحاول التطبيق الاتصال بالخادم يرسل رمز المصادقة التوكن الخاص بحساب المستخدم، وبما أن الاتصال أعيد توجيهه إلى خادم القرصان يصل هذا الرمز مباشرة إليه مما يؤدي إلى سرقة رمز المصادقة. وبعد أكثر من 12 ساعة من كشف باتريك ووردل خبير أمن أنظمة أبل تفاصيل اكتشافه، أعلنت ميتا إصدار تصحيح عاجل هوت فيكس لمعالجة الثغرة. وبالرغم من ذلك للذين يستخدمون ميوز أو أي وكيل ذكاء اصطناعي عليكم التنبه عند منحه كل الصلاحيات على جهازكم. أخيرا قبل كشف الثغرة كانت أمازون قد بدأت منع المستخدمين من استعمال ميوز للتسوق على موقعها، ووصفت التطبيق في رسالة للمستخدمين بأنه وكيل ذكاء اصطناعي غير مصرح به وينتهك شروط الاستخدام. وقالت أمازون إن ميتا لم تحصل على إذن مسبق لتمكين ميوز من الدخول إلى المتجر والتفاعل معه نيابة عن المستخدمين. كما اتهمت الوكيل بعدم تعريف نفسه بوصفه أداة آلية أثناء التصفح، وأثارت مخاوف بشأن التقاط بيانات اعتماد العملاء وتخزينها. وهنا نفت ميتا وصول ميوز إلى كلمات المرور أو وسائل الدفع، وقالت إن البيانات الحساسة تدار في تخزين آمن لا يطلع عليه المساعد. هنا يتجاوز الخلاف

0: الجانب الأمنية إلى صراع أوسع حول التسوق بالوكالة أجنتيك شوبينج، حيث ينفذ الذكاء الاصطناعي مهام الشراء نيابة عن المستخدم. وتتمسك أمازون بضرورة حصول الوكلاء على موافقة صريحة من منصات التجارة الإلكترونية، بينما تقول شركات مثل ميتا إن مساعديها ينفذون أوامر المستخدمين. ويمتد الخلاف أيضا إلى السيطرة على البيانات التجارية وفرض الرسوم على العلامات التجارية عبر الإعلانات أو رسوم المعاملات، في صراع على موقع بوابة الرسوم التجارية المقبلة وعلى من سيملك حق التحكم في المرور عبرها. وهذا موضوع آخر. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
1: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
2: الخامسة 45 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
3: وفيها نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل ويهاجم منتقديه، وعباس يشير إلى تهديد حياتي ووجود الشعب الفلسطيني. واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مرحليا لإعادة فتح مضيق هرمز، والرئيس الإيراني على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب أم لا. قوات فرنسية لحماية نقل النفط في البحر الأحمر، واجتماعان منفصلان لوزراء خارجية ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان. بابا الفاتيكان يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا اليوم، هي الأولى لحبر أعظم منذ 18 عاما.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: وننهي الساعة الإخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو المسائي مع سميرة والنبيوة وإعادة لنقاش أمس.
3: وكانت تحت عنوان خطاب طهران المزدوج وتهديد واشنطن باستئناف الأعمال العسكرية للردع.
4: على الرغم من جولة التفاوض الأخيرة التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة في نيويورك بين الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر الوسيط القطري من أجل التهدئة، صعد يحيى رحيم صفوي أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي من لهجة التهديد، وحذر من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وكان من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان تعهد في كلمته الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم الخضوع للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى القتال، فيما أعلن قبل ذلك على أن إيران لا تسعى إلى إغلاق باب التفاوض مع واشنطن. لاستجلاء الموقف الإيراني المنقسم على نفسه بين التيار المتشدد والتيار المتمسك بالتفاوض والتفاوض لإنهاء الحرب، في نقاش من إذاعة مونتي كارلو الدولية أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأسعد باستضافة الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي المختص في الشأن الإيراني الأحوازي خاصة، وأرحب بالدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لدى مونتي كارلو الدولية هنا في باريس. والبداية معك الدكتور محمد المدحجي، ما الذي نستشفه من الخطاب الإيراني الذي يمكن اعتباره مزدوج حيال ما يجري في إيران وحيال المفاوضات والوساطة بين واشنطن وطهران؟ نعم تفضل.
5: يعني في البداية يجب أن ننتبه أن الرئيس الإيراني حاول أن يتخذ خطابا دبلوماسيا مع بعض التهديد، وبنفس الوقت الحرس الثوري قام بضرب سفن في مضيق هرمز، مما يؤكد أن حتى في هذه الفترة التي تحتاج إيران أن تكون هادئة وتكون هناك دبلوماسية مرنة في الأمم المتحدة لإظهار التزام إيران بالقواعد الدولية في منظمة الأمم المتحدة التي ترعى هذه القواعد بشكل وآخر، لكن هذا الانقسام أثبت لنا أن حكومة مسعود بزشكيان كما كنا نقول يعني أنها ليست هي المسيطر على السلطة في إيران، بل من يسيطر هو الجانب الآخر أي الحرس الثوري وليس الحكومة الإيرانية. يعني حتى الحرس الثوري لم يسمح لمسعود بزشكيان أن يقوم بدور معين من التفاوض أو من المحاولات لكسب بعض الامتيازات، وقام بالتصعيد في مضيق هرمز. وهذه الأمور تصب بطبيعة الحال في مصلحة السياسة الأمريكية التصعيدية ضد إيران، ويبرر ما فعله الحرس الثوري في مضيق هرمز خلال هذه الأيام القليلة، ما قاله ترامب في الأمم المتحدة بأن إيران دولة راعية للإرهاب.
4: نعم، وبناء على هذه التوطئة الدكتور خطر أبو دياب، يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ندد بتشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على بلاده، وقال يعني أن رغم كل شيء فإن إيران لن تتنازل. هل هذه الرسالة هي للداخل الإيراني أو للمجتمع الدولي، أو الغرض منها ربما تغيير الموقف الأمريكي من خلال تخفيف العقوبات دكتور خطر؟
6: الرسالة هي للداخل الإيراني، ولكنها أيضا لكل من يسمعه في الأمم المتحدة، لما يسمى المجتمع الدولي. تأتي هذه الرسالة فيما يشتد الحصار البحري الأمريكي على إيران، وتقوم الولايات المتحدة بصدر فرض حظر على الطائرات الإيرانية كي لا تصل إلى أي مطار في العالم. نحن إذن أمام تشدد، ومن هنا الحرس الثوري يتشدد أيضا ويستمر بإغلاق مضيق هرمز، ويهدد بأن تتسع المعركة لتصل مضيق هرمز بمضيق باب المندب والبحر الأحمر. محاولات العودة إلى الوساطة تصطدم إذن بالتشدد عند الحرس الثوري الذي يعتبر أن تكلفة الحرب أقل من تكلفة السلام، وتصطدم أيضا بعدم وضوح للاستراتيجية الأمريكية. هناك مأزق عند الطرفين يترجم من خلال هذا التشدد، ومن دون شك أنه منذ الآن إلى الانتخابات النصفية الأمريكية هناك اختبار قوة مفتوح وأعصاب مشدودة عند الجانبين.
4: نعم، وفي هذا السياق دكتور محمد مدحجي، كما قال الدكتور خطر أبو دياب، ربما اللقاء الذي يجمع في الأثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في البيت الأبيض ربما قد يكون قد يحمل ربما حلحلة وتسوية لهذه الأزمة، كما تعول طهران على حليفها الصيني في تسوية هذه الأزمة ووقف الحرب بشروطها.
5: طبيعة الحال زيارة الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي تحمل، أو لقائهما يحمل في طياته الكثير، ملفات عدة، من ملف إيران إلى ملف الطاقة إلى ملف الذكاء الاصطناعي، الملف الأوروبي، حرب أوكرانيا، كل الملفات مطروحة على هذا طاولة هذا اللقاء. والمتوقع يعني هو أنه الولايات المتحدة والصين، أنا لا أتوقع أنها ما ستصلان إلى اتفاق معين أو إلى حل ولو مقطعي بشأن الملف الإيراني، لأن الرئيس الأمريكي هو بحاجة إلى كسب يعني متنفس ما تهدئة ما في مضيق هرمز حتى يمرر الانتخابات النصفية وتنتهي هذه المرحلة، وبعدها سيعود إلى التصعيد بلا شك. وهذا من الجانب الصيني يعلم ذلك جيدا. هل السؤال هنا، هل الصين ستعطي مثل هذا الامتياز لدونالد ترامب؟ الحقيقة أنا لا أتوقع، إلا أن تكون هناك تنازلات كبيرة للصين في ملف أخرى حتى يقبل الرئيس الصيني مثلاً، وليس فقط تايوان، والتجارة يعني الشراكة التجارية بين البلدين والتبادل التجاري أيضاً.
4: نعم، من الملفات. دكتور خطار، ما المتوقع في نظرك من خلال هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني؟ الملف الإيراني بالطبع سيكون في صلب هذه المباحثات، هل ربما نتوقع انفراجة دكتور خطار؟
6: يعني هناك تشابك ما بين الملفات. صحيح. الملف التايواني، ملف الذكاء الاصطناعي، ملف إيران، هناك أبحاث إذن تتصل أيضا بالعلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران. لذلك في هذا الموضوع سنشهد على مباحثات جدية أظن، ولكن بالنسبة لإيران بالذات ما هي قدرة الصين أيضا على إقناع إيران؟ هذا سؤال مهم. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف بعض الملفات على صلتها ببعضها البعض، بمعنى إذا كان هناك من تنازل أمريكي ولو تعليق مؤقت لتصدير السلاح إلى تايوان، يجب أن يقابل بامتناع صيني عن الاستمرار في تصدير التكنولوجيا والمعدات إلى الصين إلى إيران. هل هذا ممكن أم لا؟ هناك صعوبة للوصول إلى مراقبة حثيثة للجانبين، وخاصة أن الجانب الإيراني تعود على عدم الشفافية في وصول هذه المعدات، وتعود على أساليب الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
4: نعم، وسؤالي محوري للدكتور محمد المدحجي، يعني من التيار في إيران الأكثر تشدد أو المتمسك بالمفاوضات الأكثر قابلية للقبول بالمقترح الصيني الأمريكي المنتظر من خلال هذا اللقاء والذي ينتظره المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المستمرة في إيران؟ نعم،
5: في ظل سيطرة الحرس الثوري على المشهد، وطبعا الحرس الثوري هو ذراع الصين الضارد في المنطقة، تدعمه الصين بكل القوى الممكنة ضد طبعا حكومة مسعود بازشكيان التي تريد التعامل مع دونالد ترامب، وترامب يدعم هذه الحكومة بشكل وآخر حتى تتغلب على موقف الحرس الثوري. فأنا من هذا المنطلق لا أتوقع أنه هناك سيكون توافق بين الصين والولايات المتحدة في هذا الملف، والصين ستستخدم ملف مضيق هرمز وكذلك الآن باب المندب مع تعاون نوعا ما تعاون سعودي مع الصين في هذا الملف ضد الضغط على الإدارة الأمريكية، وسنذهب باتجاه تصعيد قد يحدث حتى قبل الانتخابات. إذا ترامب يرى أنه لن يحصل على نتيجة معينة قد يذهب باتجاه مثلا قصف ضرب جبل الفأس المشاعات النووية المخبأة الإيرانية هناك حتى يستثمر مثل هذا الإنجاز على في الحملة الانتخابية، وأيضا قد يذهب باتجاه فتح المضيق بشكل وآخر أو عملية خاطفة هناك، كما أشار حرفيا قال إن قد نضطر إلى عمل عسكري خاطف ضد إيران.
4: صحيح، نعم. وفي هذا السياق الدكتور خطار، الإدارة الأمريكية باتت أكثر اقتناعا بقدرة الأدوات الاقتصادية على تغيير سلوك النظام الإيراني، وكذلك مقتنعة بالخيارات العسكرية. هل ستعود الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري ضد طهران؟
6: يعني من الصعب القول أن العقوبات الاقتصادية ستكون حاسمة. لم تكن حاسمة مثلا مع كوبا عبر التاريخ. صحيح. كانت حاسمة مع استثناء بالنسبة لفنزويلا. إيران معتادة على الالتفاف عليها منذ ثمانينات القرن الماضي، لذلك المسألة ليست بهذه السهولة. هناك تعقيدات كبيرة تمنع إذن الوصول إلى مخرج، ولذا المسألة إذا لم يكن هناك من عمل دبلوماسي حثيث في تعديل مذكرة التفاهم أو إيجاد مذكرة تفاهم جديدة، سيبقى المأزق تاماً بين الطرفين.
4: نعم، وسؤالي الأخير للدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير المختص في الشأن الإيراني الأحوزي، دكتور كيف يبدو الوضع في منطقة الأحوز؟ يبدو أن كانت هناك اعتقالات متعددة في صفوف الشباب في المنطقة دكتور، وأي نعم مؤشر لهذا؟ نعم،
5: للأسف هناك اعتقالات واسعة الآن حتى ضد الشعراء وضد يعني الفنانين، وليس فقط ضد النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، وتم تنفيذ بعض الإعدامات خلال الأيام القليلة الماضية، مما يؤكد لنا أن هناك حراك رصدته إيران، حراك شعبي الآن تحاول من خلال هذه الإعدامات واعتقال النخب تخيف الشعب وتردع الشعب حتى لا يخرج إلى الشارع من جديد. وبشكل واضح المتحدث باسم السلطة القضائية قبل يومين
7: طلع على التلفزيون الإيراني وهدد وقال نحن في حالة حرب وكل من يخرج إلى الشارع في هذه الظروف ويحتاج سنتعامل معه كعنصر يساعد العدو وظروف حربية ونتعامل معه وفق قانون الحرب. يعني هناك تهديد واضح للمجتمع وأي حراك يتم يعني ردعه بقوة في إيران.
4: شكرا جزيلا لك دكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من لندن، والشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. شكرا جزيلا لكما وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
8: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Jemba Groove avec K.O.G. Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
2: ونستهل النشرة بالعناوين. نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل وعشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمته. اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان بعد هجمات الحوثيين على المملكة. الرئيس ماكرون يعلن إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع في السعودية ويقول إن روسيا قد تستهدف فرنسا بمحاولة اعتداء. في نشرة السادسة أيضا البابا لوون في زيارة لفرنسا تبدأ اليوم. إدارة التنافس والذكاء الاصطناعي يتصدران القمة الأمريكية الصينية.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: خلال كلمته في الأمم المتحدة شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على منتقدي إسرائيل وأعدائها ودول غربية ودافع بشدة عن تحركات الدولة.

0: أرامكو أمين الناصر إن الشركة تدرس مسارات تصدير إضافية وخيارات للتخزين خارج المملكة. أحمد الدحاني، الرياض، منطقة الدولية.
1: وفي لقاء متلفز قال الرئيس الفرنسي إن بلاده قد تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار هجوم نسب إلى روسيا في ألمانيا، فيما أعلن إيمانويل ماكرون إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية منشأة ينبع النفطية غرب المملكة العربية السعودية وتهدئة أسواق النفط. لمي زين الدين.
2: ليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية هذا الموقع وتهدئة أسواق النفط، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال فرنسا لتعزيزات عسكرية إلى منشآت ينبع النفطية في السعودية. تشمل هذه التعزيزات جنودا ورادارات كما أنظمة دفاعية. وحول إرسال مقاتلات رافال قال ماكرون إن فرنسا ستتصرف وفق الاحتياجات، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات موجودة فعلا في المنطقة. كلام ماكرون جاء خلال مقابلة مع قناتي تي اف 1 وفرانس 2، تطرق خلالها إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا. في هذا السياق حذر ماكرون من أن أوروبا قد تصبح هدفا لروسيا بسبب دعمها لأوكرانيا، نافيا في الوقت نفسه ما تردد بشأن تلقي باريس تحذيرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول استعداد روسيا لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على جنوب فرنسا.
1: وفي الأمم المتحدة دعا تحالف يضم 80 دولة إلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في منطقة الخليج. أما في العراق فستقوم الولايات المتحدة بتسليم المركز الدبلوماسي واللوجستي في مطار بغداد الدولي، وذلك ضمن أنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود العسكري الأجنبي في العراق وفق الجدول الزمني المحدد في 30 من الشهر الجاري. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا من مونت كارلو الدولية، وفيها تأكيد لتشي جين بينغ أمس لدونالد ترامب على أن بكين وواشنطن بحاجة إلى إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية، فيما تم استقبال تشي جين بينغ من قبل دونالد ترامب بحفاوة بالغة ومراسم احتفالية. هشام ملحي مراسل مونت كارلو الدولية في واشنطن يشرح لنا عبر فقرة مباشر مع مراسل انعكاسات هذه الحفاوة.
3: الحفاوة المفرطة والتركيز على مدح الزائر الصيني تعكس رغبة الرئيس ترامب بإرضاء الرئيس الصيني، لأنه يريد تفادي الدخول في مناقشة القضايا الخلافية الكبرى بدءا من الحرب في إيران ومستقبل جزيرة تايوان والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الاقتصادية. في الوقت الذي يجد الرئيس ترامب فيه أنه في موقع صعب، يواجه تحديات داخلية واستقطابات سياسية وأيضا الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الواقع صحيح أن شي جين بينغ يريد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ولكنه لا يمانع في أن تستمر الولايات المتحدة باستنزاف ما لديها من ذخيرة وما يسمى بالقنابل الذكية، وبالتالي الصين لا تعارض انشغال الولايات المتحدة أو نزيف الولايات المتحدة في الخليج.
1: استمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونت كارلو الدولية في واشنطن، كان يتحدث في فقرته مباشر مع مراسل. هنا في فرنسا يصل اليوم بابا الفاتيكان ليون 14 في زيارة تستمر لأربعة أيام، هي أول زيارة دولة يقوم بها حبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاما. تفاصيل أكثر مع سليمان ياسيني.
4: أول زيارة للبابا ليون 14 إلى فرنسا تبدأ صباح اليوم من العاصمة باريس، حيث يحظى باستقبال رسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي مستهل الزيارة يلقي الحبر الأعظم كلمة في قصر الإليزي أمام المسؤولين والسلك الدبلوماسي قبل أن يتوجه إلى مقر منظمة اليونسكو، حيث يتوقع أن يتطرق للذكاء الاصطناعي ويجدد دعوته إلى تنظيم هذه التكنولوجيا إلى جانب قضايا السلام والتعليم والمسؤولية أمام التطور الرقمي. وفي شوارع باريس ينتظر آلاف الأشخاص مرور البابا على متن سيارته الخاصة البابا موبيل في طريقه إلى كاتدرائية نوتردام، حيث سيترأس قداس المساء ليكون أول بابا يزور الكاتدرائية منذ إعادة فتحها بعد حريق 2019. أما أبرز محطات الزيارة فتتمثل في إحياء البابا قداسا بستاد دو فرانس في سان دوني شمال باريس بحضور نحو 80,000 شاب، وتقام زيارة باب الفاتيكان وسط إجراءات أمنية استثنائية.

0: بمشاركة نحو 15,000 شرطي ودركي و17,000 متطوع إضافة إلى 2,500 صحفي معتمد.
1: ودعت فرنسا رؤساء دول وحكومة الاتحاد الأوروبي إلى حضور كلمة يلقيها الباب اليوم بشأن أوروبا وفق ما أفاد مصدر في قصر الإليزي. نذهب إلى شأن انتخابي من المغرب الذي يطوي صفحة ليلة انتخابية أعادت ترتيب المشهد الحزبي في البلاد. استحقاق أبرز ما طبعه عودة لافتة للإسلاميين والصعود النسبي لليسار. من الرباط جلال المخفي.
2: انتهت عملية الفرز وباتت ملامح البرلمان المغربي الجديد شبه واضحة. النتيجة الأبرز تمثلت في تراجع المشاركة إلى 38%، عزوف واسع يرجعه المحللون لتنامي الفجوة بين الشباب والطبقة السياسية وفقدان الثقة في الوعود الانتخابية. وأظهرت النتائج تحولاً حاداً، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب، وشهدت الصناديق عودة قوية لحزب العدالة والتنمية رغم استبعاد إمكانية مشاركته في الحكومة المقبلة بجانب صعود نسبي لتحالف اليسار. في المقابل تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي المنصرم عقاباً انتخابياً متوسطاً في معاقل عدة. ومع حسم الصدارة تترقب الأنظار تعيين العاهل المغربي للشخصية المكلفة بالمفاوضات، وتتزايد التخمينات حول إمكانية دخول المغرب عهدا سياسيا غير مسبوق في حال تكليف المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري لتكون أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المملكة. وتضع هذه المهمة قيادة المفاوضات أمام خارطة تحالفات معقدة، حيث يفرض تشتت الأصوات بناء توافقات متينة تجمع الحزب المتصدر بقوى سياسية أخرى لضمان تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: وعدد المغاربة في سن الاقتراع يبلغ 27 مليون نسمة، لكن أكثر من 15 مليون مسجلون في القوائم الانتخابية فقط، بانخفاض يقارب 12% مقارنة بانتخابات عام 2021. في باكستان أفادت مصادر أمنية اليوم بأن القوات أحبطت محاولة أفغانية لشن ما وصفته بالعدوان عبر قطاع جولستان على الحدود بين البلدين، وأن عددا من عناصر حركة طالبان قتلوا. وفي كردفان السودانية تكثف قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيرة على مدن تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما ترد الأخيرة على المواقع والتجمعات التابعة للدعم السريع. فايزة مصطفى.
3: استهدف القصف الجوي المكثف للجيش السوداني تجمعات وتحصينات تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق عدة بشمال وغرب كردفان، مع تراجع نسبي للمعارك البرية بين الجانبين. وكان الجيش قد أعلن الأحد الماضي إسقاط طائرة مسيرة شمال منطقة كوكايتي بالولاية بعد تقدم حققه في أكثر من 10 مناطق أخرى وإحكام السيطرة عليها. في المقابل أشارت مصادر إلى وصول نائب قائد قوات الدعم عبد الرحيم دقلو مرفقا بقوة عسكرية إلى منطقة ود بندا قادما من نيالا في إطار مساعيه لإعادة ترتيب الصفوف بعد الخسائر الميدانية التي تعرضت لها هذه القوات خلال الأيام الماضية. وتكتسب جبهة كردفان أهمية متزايدة في مسار الحرب، إذ تشكل حلقة وصل بين وسط البلاد وإقليم دارفور في الغرب، ولذلك تحولت في الأشهر الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات القتال واستخدام المسيرات بين الطرفين المتنازعين.
1: ونختم من كازاخستان، حيث قتل 12 عسكريا على الأقل أمس بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين. نهاية النشرة، تذكير بعناوينها. نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل ويهاجم منتقديه ودول غربية، وعباس يشير إلى تهديد حياة الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة وإيران تناقشان اتفاقا مرحليا لإعادة فتح مضيق هرمز وبسجكان، على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت تريد الحرب أم لا. ماكرون سيرسل قوات فرنسية إلى السعودية لحماية ميناء ينبع النفطية، واجتماعان لوزراء خارجية ولرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان. باب الفاتيكان يصل فرنسا اليوم، باكستان تحبط محاولة أفغانية لشن هجوم عبر الحدود.
4: شكرا لك شيرين.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: من أين تبدأ هالسليم؟
4: نعم شيرين، البداية ستكون من نواكشوت. أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. بالرباط سيكون الطقس نهارا صافيا وستصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية. بتونس العاصمة سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 31 درجة مئوية.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. بعد التحية لميس، تبدأين بهذا السؤال في صحيفة لوموند: كيف روضت الصين دونالد ترامب؟
6: يتناول المقال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث حظي باستقبال رسمي حافل في أول زيارة له منذ عام 2015. ورغم مظاهر التقارب، يرى خبراء أن مضمون القمة يتركز أساسا على تثبيت استقرار العلاقات وتجنب صدام اقتصادي جديد، مع بحث آلية للإنذار المتبادل بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي. يؤكد الكاتب أن الصين استطاعت الصمود أمام حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، مستفيدة من أوراق ضغط أبرزها المعادن الأرضية النادرة والنفط الإيراني. وفي ملف تايوان، أشار المقال إلى تعليق ترامب صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار، معتبرا أن بكين حققت تنازلات أمريكية مهمة. في الختام، يخلص المقال إلى أن التقارب الأمريكي الصيني بات يجري إلى حد كبير وفق شروط بكين، وسط غموض في الخطوط الحمراء والاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين.
1: ليبراسيون زيارة الباب ليون 14 وماكرون بين التوتر والانسجام.
6: تقول اليومية: بين الفاتيكان وقصر الإليزي تتراوح زيارة الباب ليون 14 إلى فرنسا بين التقارب والاختلاف. فقد نجح الجانبان في إيجاد أرضية مشتركة حول ملفات دولية أساسية أبرزها الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط، كما الدفاع عن المسيحيين في الشرق، إضافة إلى تغير المناخ والذكاء الاصطناعي. تكتسب زيارة أهمية سياسية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية وصعود اليمين المتطرف في وقت يخشى فيه الفاتيكان تداعيات ذلك على المشروع الأوروبي وقضايا التعددية كما الهجرة ودعم أوكرانيا. لكن العلاقة بين ليون 14 وإيمانويل ماكرون تبدو أكثر رسمية بحسب المقال، الذي يرى أن الكنيسة الفرنسية تراهن على الحضور الشعبي الكبير، مع توقع مشاركة أكثر من مليون مؤمن في فعاليات الزيارة في محاولة لإظهار قدرتها على الحشد رغم تراجع نفوذها السياسي والديني.
1: وإلى لوفيغارو، ماكرون مجددا يقدم نفسه كحام ويدافع عن سجله.
6: خلال مقابلة تلفزيونية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمسكه بدوره الدبلوماسي في مواجهة التوترات الجيوسياسية من الحرب في الشرق الأوسط إلى التهديد الروسي. ماكرون أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود مرتبط بالظروف الجيوسياسية، مؤكدا السعي إلى تخفيف التوتر في مضيق هرمز والبحر الأحمر مع إمكانية اللجوء إلى الاحتياطات الاستراتيجية. ورفض الرئيس الفرنسي خفض الضرائب قبل خفض الأسعار، لكنه لم يستبعد أي إجراء إذا تفاقمت الأزمة. وفي مواجهة روسيا، شدد على ضرورة حماية أوروبا، محذرا من تصاعد الأعمال العدائية الروسية. ماكرون دافع عن سياسته الاقتصادية، رافضا تحميله وحده مسؤولية تدهور المالية العامة، ومذكرا بزيادة الأنفاق على الدفاع والخدمات العامة، داعيا إلى التركيز على الاستقرار المالي والسياسي وإقرار الميزانية. وحول دعمه لمرشح رئاسي، قال إنه سيحسم موقفه في المرحلة الأخيرة من الحملة.
1: والأوبينيون التعددية الدولية: ولكن من يريد حقا إنقاذ الأمم المتحدة؟
6: تعيش الأمم المتحدة أزمة متصاعدة في ظل تراجع الدعم الأمريكي وتزايد شكوك دول عدة في جدوى العمل المتعدد الأطراف. ورغم أن دونالد ترامب لم يدع إلى تدمير المنظمة، فإنه أشاد بخفض ميزانيتها وموظفيها بعد تقليص التمويل الأمريكي. في المقابل، يؤكد إيمانويل ماكرون ضرورة الدفاع عن الأمم المتحدة واعتماد تعددية أطراف فاعلة. تجسد ذلك في مبادرة فرنسية لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي داخل مجلس الأمن. لكن المجلس يبقى عاجزا أمام أبرز أزمات العالم، خصوصا في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بسبب استخدام حق النقد من الولايات المتحدة وروسيا. لكن تقول اليومية: ورغم تراجع حدة الهجوم الأمريكي، لا تبدو هناك أي إصلاحات جوهرية للمنظمة قريبة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اختيار خلف لأنطونيو غوتيريش في ظل بروز مرشحتين رئيسيتين، وسط احتمال دخول الأمم المتحدة مرحلة جديدة من الاضطراب.
1: ولاكروا جسرة قرية فلسطينية يحاصرها مستوطنون إسرائيليون.
6: على مرتفعات قصر في الضفة الغربية المحتلة تعيش عائلات فلسطينية تحت حصار وترهيب مستمرين منذ تمركز مستوطنين حول منازلها في آب أغسطس. عائلة عبد السلام تروي للصحيفة كيف منعت من مغادرة منزلها وانقطعت عنها المياه والكهرباء والإمدادات. كما يواجه المواطن الأمريكي من أصل فلسطيني لؤي ريدي الوضع نفسه إذ عاد من الولايات المتحدة لحماية منزل عائلته لكنه وجد نفسه محاصرا. يؤكد خبراء أن ما يحدث في قصر يعكس نمطا أوسع من عنف المستوطنين بهدف دفع الفلسطينيين إلى مراكز القرى. ومع تصاعد العنف في الضفة تتزايد الانتقادات لدور الجيش والسلطات الإسرائيلية في حماية السكان الفلسطينيين. تقول لكخوا.
1: ونختم مع لزيكو. الانتخابات التشريعية في المغرب اتسمت بارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت.
6: سيضطر حزب الأصالة والحداثة الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية إلى التفاوض لتشكيل ائتلاف في وقت بلغت فيه نسبة إقبال الناخبين أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 20 عاما. هذا بحسب المقال الذي رأى أن الرابح الأكبر هو الامتناع عن التصويت. يعكس هذا الامتناع انعدام الثقة بالطبقة السياسية في ظل مخاوف متزايدة بشأن البطالة وعدم المساواة. كما اتسمت الانتخابات بأزمة الهجرة في سبتة التي حدثت قبل أقل من شهرين وسلطت الضوء على نقص الفرص المتاحة لشريحة من الشباب. في الأثناء تبرز فاطمة الزهراء المنصوري القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة التي ستحتاج إلى تشكيل ائتلاف لخمس سنوات مع استمرار احتفاظ الملك بصلاحيات استراتيجية واسعة.
1: شكرا لك لميس زين الدين.
5: مباشر مع مراسل.
1: استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني تشي جين بينغ بحفاوة بالغة ومراسم احتفالية. ووصل تكريم ترامب لزائره إلى حد كسر البروتوكول المعمول به منذ أكثر من 60 سنة حين استقبل في قاعدة أندروز قرب واشنطن بدلا من استقباله في البيت الأبيض كما يفعل الرؤساء الأمريكيين عادة. وللإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا في فقرة مباشر مع مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام ملحم. صباح الخير هشام.
7: صباح النور. أهلا
1: هشام. لماذا هذه الحفاوة المفرطة برئيس الدولة التي تتهمها الاستخبارات الأمريكية أنها تساعد إيران على مواجهة الآلة العسكرية الأمريكية؟
7: الحفاوة المفرطة والتركيز على مدح الزائر الصيني لدرجة تعكس رغبة الرئيس ترامب باسترضاء الرئيس الصيني لأنه يريد تفادي الدخول في مناقشة القضايا الخلافية الكبرى بدءا من الحرب في إيران ومستقبل جزيرة تايوان والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الاقتصادية. تم الاتفاق على إطالة فترة الهدنة الاقتصادية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ولكن القضايا الأخرى وخاصة في حفل العشاء عندما تحدث الرئيس الصيني عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بأن هذه المنافسة يجب أن لا تكون بين غالب ومغلوب بل بين اقتصادين قويين مرتبطين ببعضهما البعض، وبالتالي هذه الحفاوة هي بديل للدخول في القضايا الخلافية المعقدة في الوقت الذي يجد الرئيس ترامب فيه أنه في موقع صعب يواجه تحديات داخلية واستقطابات سياسية وأيضا الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الواقع صحيح أن شي جين بينغ يريد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ولكنه لا يمانع في أن تستمر الولايات المتحدة باستنزاف ما لديها من ذخيرة وما يسمى بالقنابل الذكية أو الصواريخ الاعتراضية التي تتطلب إعادة بنائها سنوات طويلة الولايات المتحدة صرفت الكثير من هذه الذخائر المهمة، وبالتالي الصين لا تعارض انشغال الولايات المتحدة أو نزيف الولايات المتحدة في الخليج.
1: هشام، تزامنت الزيارة مع هبوط بشعبية ترامب والحرب المكلفة ضد إيران التي أدت إلى غلاء المعيشة، هل يستطيع ترامب في هذا المركز الضعيف التفاوض بشكل فعال مع الرئيس الصيني حول القضايا الخلافية كملف تايوان والحرب ضد إيران والذكاء الاصطناعي؟
7: طبعا هو يدرك من الناحية الموضوعية أنه في وضع صعب. عندما تقرأ التحليلات التي يكتبها الخبراء والمؤرخون وغيرهم تجد أن الصين هي في تصاعد مستمر، بينما الولايات المتحدة إما توقفت عن التقدم أو تخسر موقعها المتميز التي تمتعت به منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. اليوم هناك استقطابات سياسية خطيرة في الداخل، هناك مشكلة اقتصادية خطيرة، وصل العجز الأمريكي إلى 40 تريليون دولار، هذا لم يحصل في السابق، ويبدو أن سياسة ترامب هي سوف تضيف الكثير على هذا العجز، ولا يبدو أنه يعمل على تخفيض هذا العجز، ويجد نفسه متورط في حرب قرر وقت بدءها ولكنه لا يستطيع أن يقرر وقت نهائها. وحتى الآن أنفقت الولايات المتحدة حوالي 100 مليار دولار على هذه الحرب، ومعظم قواعدها في الدول الخليجية العربية تم تدميرها من قبل الصواريخ الإيرانية. يعني هذه كلفة لا يتحدثون عنها كثيرا علنا لأنها أحرجت الولايات المتحدة، وعندما تنتهي هذه الحرب سوف تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة النظر باستراتيجية العسكرية في منطقة الخليج بشكل جذري.
1: هشام ملحي مراسل مونتكارلو الدولية في واشنطن، شكرا جزيلا، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.

0: 7:30 بتوقيت باريس.
1: موجز جديد للأخبار معك سليمان، تفضل.
2: شكرا شيرين. طاب يومكم مستمعينا الكرام. تعتزم السعودية وتركيا وباكستان عقد اجتماع عاجل رفيع المستوى في إطار اتفاقية للدفاع المشترك لبحث سبل مساندة المملكة في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون عليها. هذا وفي حين سعت من جانبها طهران إلى النأي بنفسها عن التقدم السريع لحلفائها الحوثيين. وعلى خلفية هذه الهجمات أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية إلى ذلك. وخلال حوار مع قناة تي بي أو قناتي تي أف وفرانس دو الفرنسيتين، حذر الرئيس مانويل ماكرون من احتمال تعرض بلاده لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار حادث مطار لايبزيغ الذي نسبته برلين إلى روسيا. في نيويورك وخلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على منتقدي بلاده ودول غربية، وذلك وسط تصاعد الانتقادات على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. خطاب ألقاه نتنياهو بعد انسحاب عشرات الدبلوماسيين من القاعة. في المقابل، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني، منتقدا في الوقت عينه قرار واشنطن عدم منح تأشيرة دخول لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة. من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن قرار إنهاء الحرب يعود إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى مواصلة القتال. وفي الأمم المتحدة أيضا، دعا تحالف يضم نحو 80 دولة إلى استعادة حرية الملاحة في منطقة الخليج. أكد رئيس الصين شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظيمتين بطريقة سلمية وتوازيا. برزت ملفات تايوان والذكاء الاصطناعي والحرب على إيران ضمن القضايا التي تضع العلاقات بين البلدين أمام اختبارات جديدة. في أوكرانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في ضربات روسية جديدة، بينهم 6 في منشآت زراعية. وفي ألمانيا، دعت معاهد واقتصادية ائتلاف المستشار فريدريش مالس إلى مواصلة الإصلاحات السياسية في وقت أثارت فيه نتائج الانتخابات الإقليمية الأخيرة نقاشا حول مستقبل هذا المسار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا سليمان. إلى الفقرة الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتيكارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي.
3: وحوارته هذا الصباح الرولة أبي حيدر.
4: يسعى الأردن إلى تسريع تنفيذ رؤيته الاقتصادية عبر جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو 15 مليار دولار، فيما يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي منصة لعرض الفرص المتاحة وتعزيز الشراكة مع المستثمرين والمؤسسات الأوروبية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. ماذا يعني للاقتصاد الأردني طرح فرص استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار؟ زياد،
5: الرقم كبير بالتأكيد إذا ما قارناه مع حجم الاقتصاد الأردني. الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ نحو 61.6 مليار دولار في عام 2025، وبالتالي فإن محفظة المشاريع المطروحة تعادل تقريبا ربع حجم الاقتصاد الأردني. الأردن بالتأكيد يحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار بصورة واضحة إذا أراد فعليا الانتقال من معدلات النمو الحالية إلى المستويات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث نما الاقتصاد الأردني بنحو 2.8% في عام 2025، وسجل النمو بنحو 2.9% في الربع الأول من هذا العام، بينما تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي متوسط نمو سنوي يقارب 5.6% حتى عام 2033. الرؤية نفسها تقدر الحاجة إلى استثمارات بنحو 41.4 مليار دينار أردني حتى عام 2033، على أن يأتي نحو 73% منها من القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكات مع القطاع الخاص. لذلك فإن جذب المستثمر الأوروبي والغربي يمثل جزءاً أساسياً من محاولة تمويل هذا التحول دون تحميل الموازنة العامة الأردنية كامل التكلفة.
4: أين تتركز هذه الاستثمارات زياد، ولماذا تحظى قطاعات الطاقة والنقل بالنصيب الأكبر؟
5: نعم، هناك تركيز واضح جداً على البنية التحتية. قطاع الطاقة والتعدين لوحده يستحوذ على نحو 7.1 مليار دولار موزعة على 10 مشاريع تشمل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، إلى جانب مشاريع التعدين والعناصر الأرضية النادرة. ثم يأتي قطاع النقل بنحو 3.5 مليار دولار إضافة إلى نحو 1.6 مليار دولار لمشاريع الخدمات اللوجستية. وبجمع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية نجد أنها تمثل أكثر من 12 مليار دولار، أي نحو 82% من إجمالي المحفظة الاستثمارية. هذا الاختيار له منطق اقتصادي بالتأكيد، لأن الأردن يحاول استغلال موقعه الجغرافي بين الخليج والعراق وسوريا وموانئ البحر الأحمر ليصبح مركزا للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، وفي الوقت نفسه تقليل اعتماد الاقتصاد الأردني على الطاقة المستوردة ورفع مساهمات الطاقة المتجددة. لذلك نجد مشاريع مثل السكك الحديدية الوطنية وميناء معان البري ومركز الماضون اللوجستي ومنطقة المفرق التنموية ومركز حدود جابر. هذه المشاريع يمكن أن تساهم في تخفيض كلفة حركة البضائع وتربط المناطق الصناعية والأسواق الحدودية والموانئ بصورة أكثر كفاءة.
4: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، شكرا لك.
3: زين الدين زيدان في أول تجربة له بداية من اليوم أمام المنتخب التركي ومباريات أخرى يا شيرين.
1: نعم، هي في النشرة الرياضية مع عزيز منجلي.
6: صباح الخير. 1888 يوما قضاها زين الدين زيدان بعيدا عن مقاعد التدريب منذ مغادرته ريال مدريد في أيار مايو 2021. يوم الجمعة ينتهي الانتظار، فالمنتخب الفرنسي يفتتح مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة تركيا في مدينة كوجالي عند 9:45 مساء بتوقيت باريس. ورغم جدول اللقاءات المكثف اكتفى زيدان 20 لاعبا في الميدان وثلاثة حراس مرمى، وهو خيار شرحه في مؤتمره الصحفي قائلا:
7: القائمة موسعة، نعم الطاقم الفني موسع هذا أكيد، أما قائمة اللاعبين فلا. كنت أرغب ببساطة في اختيار هؤلاء 20 لاعبا في الميدان وثلاثة حراس مرمى. أمامنا 4 مباريات، وكان يمكن أن يكونوا 22 أو 23 لاعبا. اخترت أن أستدعي 20، وسيكون الأمر على ما يرام.
6: والعنوان الأبرز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية جاء من أمستردام. كلوب وتشافي، تعادل في أول امتحان. فقد انتهت أولى مباريات كلوب على رأس المنتخب الألماني بالتعادل مع هولندا بهدف لكل منهما ضمن الجولة الأولى من المسابقة. وافتتح فيليكس ميتشا التسجيل للضيوف في الدقيقة 32 قبل أن ينقذ كودي جابكو أصحاب الأرض في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. المباراة جمعت مدربين يفتتحان معا صفحة جديدة، إذ عين تشافي هرنانديز على رأس المنتخب الهولندي في منتصف آب أغسطس. وقد توقف كلوب عند هذه المفارقة قائلا أنه يعرف لاعبي هولندا شخصيا أكثر مما يعرف تشافي، وأن المدربين يخوضان اللقاء في وضعين متطابقين بعد أيام قليلة فقط مع لاعبيهما. نستمع إلى يورغن كلوب.
8: في الحقيقة لا أعرف من كنت أفضل أن نواجه الآن، لا يخطر ببالي اسم بعينه. لحسن الحظ خصمنا هو هولندا، منافس من الطراز الرفيع ومعه مدرب جديد، والأمر الجيد أننا في وضعين متطابقين تماما. التقينا باللاعبين يوم الاثنين ونلعب اليوم الخميس، والمدرب الآخر يعرف فريقه من متابعته على التلفزيون. أنا شخصيا أعرف من لاعبي هولندا أكثر مما أعرف تشافي. أنا مستعد لفعل أي شيء من أجل هؤلاء الشبان إذا بذلوا كل ما لديهم، وقد قلت هذا مرات لا تحصى في حياتي لأنني أؤمن فعلا فأنا المسؤول عن أي هزيمة.
6: ويلتقي المنتخبان مجددا في 16 من تشرين الثاني نوفمبر في ألمانيا ضمن الجولة 16 والأخيرة. إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا لعام 2027 التي انطلقت والعنوان الأبرز لها رونار يعود بانتصار وتونس تفرط في فوز كان في متناولها، فقد تغلبت الكوت ديفوار على غانا بهدفين نظيفين في قمة غرب أفريقيا ليعود إيرفي رونار إلى قيادة الفيلة بانتصار بعد 11 عاما من تتويجه معهم باللقب القاري. وافتتح محمد يالكوي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف فرانك كيسيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58. وعلى ملعب رادس فرطت تونس في فوز بدا في متناولها أمام أوغندا بعدما تقدمت مبكرا عبر أنيس عروس في الدقيقة 12 قبل أن يدرك ريتشارد ماتو التعادل في الدقيقة 68 للمنتخب الأوغندي. وفي المقابل استهل الكاميرون مشواره بفوز مقنع على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها دافيد نجينجي وبرايان مبومو ودارين ناموسا. وتتواصل التصفيات يوم الجمعة إذ يواجه المغرب الجابون في الرباط وتلتقي مصر بأنغولا في القاهرة فيما تستقبل الجزائر زامبيا في تيزي وزو. إلى مواجهة كأس الخليج إذ اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره اليمني بأربعة أهداف نظيفة على ملعب الإنماء بجدة في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي. وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل في الدقيقة 26 قبل أن يحسم الأبيض اللقاء بثلاثة أهداف بعد ذلك. وفي المباراة الثانية تغلبت قطر على البحرين حامل اللقب بهدفين نظيفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وجاء الشوط الأول متكافئا دون أهداف قبل أن يفتتح بعلام خوخي التسجيل برأسية في الدقيقة 61 وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة رغم إكمال العنابي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد فتحي. وتتواصل البطولة يوم السبت بمباراتي المجموعة الأولى الكويت مع العراق ثم السعودية مع عمان، أما الأحد فتلتقي الإمارات بالبحرين ويواجه اليمن منتخب قطر. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.

0: السابعة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: وفيها سليم نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل ويهاجم منتقديه ودول غربية، والرئيس الفلسطيني يشير إلى تهديد حياة الشعب الفلسطيني ووجوده. الولايات المتحدة وإيران تناقشان اتفاقا مرحليا لإعادة فتح مضيق هرمز، وبسشيكيان يقول إن على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب أم لا. الرئيس الفرنسي سيرسل قوات إلى السعودية لحماية ميناء ينبع النفطية، واجتماعان منفصلان لوزراء خارجية ولرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان. بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر في زيارة رسمية لفرنسا اليوم، وباكستان تحبط محاولة أفغانية لشن هجوم عبر الحدود.
2: شيرين ناصر، سليم حميتوش، صباح مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار الثقافة، سليم ستيفن شرر يفوز بأرفع جوائز الفنون البصرية في كندا.
1: نعم شيرين، فاز الفنان الكندي ستيفن شيرر بجائزة تودين عام 2026، وهي إحدى أرفع الجوائز في كندا في مجال الفنون البصرية، وقيمتها $100,000 كندي. وتتنوع أعمال الفنان بين اللوحات الشخصية الغامضة وفن الكولاج وصور الأشخاص المستلقين بين النوم والموت، وأيضا تمزج بين المراجع التاريخية الفنية والرموز المعاصرة. وحظي أيضا شيرر بشهادة دولية واسعة، وعرضت أعماله في مؤسسات مرموقة مثل متحف تيت مودرن بلندن وبينالي بالبندقية، ومعارض فردية في نيويورك ولندن.
0: وسليم، أيضا مهرجان لبنان المسرحي الدولي يعلن جوائز المسابقة الرسمية.
1: اختتم مهرجان لبنان المسرحي الدولي واختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة بإعلان نتائج مسابقته الرسمية بعد سلسلة عروض وفعاليات أقيمت في بيروت وطرابلس وصور بمشاركة فنانين وفرق مسرحية من دول عربية وأجنبية. وفاز بجائزة أفضل الممثل ناصفة أحمد عباس عن مسرحية أهمس في أذني سليمة من العراق، وماهر الداحدلي عن مسرحية كنا وما زلنا من الأردن. كما حصلت مسرحية العناس من اليونان على جائزة أفضل نص، فيما منحت لجنة التحكيم تنويها لأداء الفنان الإيطالي نيكولا ميشيل في عرض فيوغ وللأداء الجماعي في مسرحية راجعين من لبنان. كما ذهبت جائزة أفضل أداء إلى ديانا آدم عن العرض اللبناني 4333، فيما حصلت ميراي حكيم وشاد عز الدين على جائزة أفضل أداء عن مسرحية زوجات ولكن. إذن ومن أخبار الثقافة إلى قصة حياة من سوريا، وهذه المرة من إعداد عطية العطية. ما هو الموضوع يا شيرين؟
0: وهو يتحدث فيها عن آخر حراس صناعة الأحذية والجلديات يدويا في الحسكة.
2: دبلوماسي الألماني صادق بالعمل وناجح بعمله ويهتم بمهنته.
3: بهذه الكلمات المختصرة بدأ الحرفي الأرمني أنترانيك نوركيان حديثه بفخر واعتزاز، وهو جالس بين رائحة الجلد الطبيعي وأدواته البسيطة، مختصرا تاريخ مهنة بدأت قبل نحو قرن من الزمن. مهنة لم تكن يوما مجرد مصدر للرزق، بل إرث عائلي انطلق مع والده الراحل سوخمون، لتتحول الأدوات اليدوية البسيطة والجلود الطبيعية إلى هوية عائلة تأبى الاندثار.
2: بلشت بهالمهنة، صرت معلم 1992. طبعا أنا كنت أشتغل عند الوالد وأنا صغير، أجي أيام الصيفية عطلة المدرسة، يعني من الصف الأول أقضي الصيفية هون بالمحل. طبعا أتعلم الأساسيات، يعني شغلات البدائية، بس صرت معلم بال92.
3: يشير بيديه إلى أدواته، مقصات قديمة وقوالب خشبية وآلة خياطة قاومت الزمن. يوضح لنا كيف يطوع جلود المواشي الطبيعية بدقة متناهية.
2: هي مهنتنا تعتمد على الجلديات، طبعا الجلد الطبيعي أهم شيء. نستعمل الجلود البقري في مهنتنا وفي الجمل، طبعا الجمل نستعمله لأكثر شيء للقشاطات، قشاطات البناطير، والبقري نستعمله للأحذية، الكلاشات والصنادل، والماعز نستعمله للجزادين، والغنم للبطانة أكثر شيء، لأن الغنم يجي رقيق مشان نبطن الجلد.
3: هنا في الجزيرة السورية يرتبط إنتاج أنترانيك بفصول السنة وشهورها، فالعمل الموسمي يتغير ويتبدل طردا مع طبيعة الطقس وحاجة الناس.
2: لأنه منطقة الجزيرة حارة في طلب عليها، لأن صعب يلبس مثلا المواطن صبات رح تحمى أجره وتتعرق وتتفطر. يفضل الكلاش الجلد الطبيعي يظل بيرد وصحي، لأن الجلد الطبيعي لا يطلع ريحة ولا يحسس الأجر، تمام وعملي، يعني عمره أطول من الصناعي، يعني يضاين. ونحن بالشتاء نشتغل الجزادين، طبعا نقل طلب الصيفي، نشتغل القشاطات وكسوارات الجلد نشتغلها، تمام، يعني نظل نحن طول السنة شغالين، بس هي مواسم.
3: الحذاء أو الحقيبة التي يصنعها ليست مجرد قطعة للاستخدام اليومي، إنه يرى في مهنته فنا جماليا لا يقل أهمية عن الرسم أو النحت. فالمبدأ واحد، أدوات صماء تحولها اللمسة البشرية إلى قطعة تنبض بالحياة.
2: اليوم نحن إيش يميزتنا؟ ليش اسمنا حرفية؟ لأن ناخذ الجلد على طبيعته، نرجع نقص، نعمل قوالب ونقص ونخيط على يدنا ونلزق في عدناء، هتطلع القطعة محروفة. يعني بدي أشبه لك إيش لون نحن مهنتنا، مثل ما فنان يرسم لوحة ويخرج يتفرج عليها أنه عامل شيء مميز شيء حلو.
3: اليوم يقف هذا الحرفي وحيدا في دكانه كآخر من يقاوم بالصبر والجلد في محافظة واسعة شرقي سوريا، وقبل أن نودعه ترك رسالة مختصرة يوجهها من قلبه إلى كل من يرغب في تعلم هذه المهنة.
2: هاي المهنة لازم الشخص اللي يريد يتعلمها لازم يحبها أول شيء. إذا ما حب المهنة لا بده بال طويل وبده ذوق، عارف شلون تقدر تشتغلها لأي واحد يتعلم مهنة، بس ما راح ينجح مثل ما تقول عن الثاني إذا ما كان فيه شغلة مميزة.
3: عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.
1: إذن شيرين، من قصة حياة من سوريا إلى النشرات التي تتواصل، والآن وصلنا إلى النشرة العلمية
0: مع إلي أيوب.
3: أهلا بكم إلى عدد من النشرة العلمية، نقدم لكم فيه مقابلة خاصة أعددناها خلال أسبوع عمان للمناخ مع الباحثة البيئية مايا صروف ويلسون التي تدير قسم أبحاث الحماية والصون في جمعية البيئة العمانية. القسم الأول من المقابلة التي تأتيكم في جزئين سيدور حول أساليب حماية الحوت الأحدب في بحر العرب.
4: مايا صروف ويلسون، نعلم بكل جمعية بيئية هناك برامج حماية وصون، أنتم كجمعية عمانية تهتمون بأربع برامج حماية، أهمها حماية شجرة اللبان، حماية النسور، وحماية السلاحف البحرية، وحماية الحيتان. إذا انطلقنا من الحماية الأخيرة، حماية الحيتان، نعلم أنه في سلطنة عمان وفي بحر العرب يتواجد حوت من الأنواع يمكن المهددة بالانقراض وهو الحوت الأحدب. أخبريني ولو بتعمق، لماذا أهمية حمايته لهذا النوع من الحيتان الحدباء؟
5: برنامج حماية الثدييات البحرية هو بيتضمن الحيتان والدلافين كمان، وفي 20 نوع من الحيتان والدلافين اللي هي بتتواجد بسواحل سلطنة عمان، من بيناتهم مثل ما ذكرت في الحوت الأحدب الذي لا يهاجر ما بين المياه القطبية والمياه الاستوائية. هو بيتواجد بس ببحر العرب كل السنة لأنه عنده موائل غذائية كافية بيقدر يلاقيها ببحر العرب، بتكفي تيكون متواجد على مدار السنة واحدة. طبعاً الجمعية تأسست سنة 2004، ومن 2004 إلى يعني أكثر من 20 سنة تقريباً بتشتغل على حماية هذه الأنواع، وفي عدة إنجازات قدرنا أن نوصل. أول واحدة منهم هي تحديد أنواع أعداد هذا النوع، في أقل من 100 فرد موجود من هذا النوع في مياه بحر العرب. طبعاً هذا العدد يعتبر ضئيلاً لهذا النوع من الحيتان. شو الأسباب؟ هي أسباب عديدة. ارتفاع منسوب الصيد من السبعينات لحد اليوم هو أكيد موضوع أثر بتضاؤل أعداد هذا النوع، كما أن التأثيرات المتعلقة بالشحن البحري وحركة الملاحة لها انعكاسات سلبية مباشرة على أعداد الحيتان التي تتضاءل بفعل الاصطدام المباشر للسفن بها، وكما أن الضوضاء الصادرة عن توربينات السفن تزعج كثيراً موائل الحيتان. بما أن الأعداد قليلة ممكن أن تحصل زيجات فيما بينها، مما يقلل من تعدد الجيني الموجود في هذا النوع.
4: الباحثة البيئية مايا صروف ويلسون، ماذا تفعلون حسياً لحماية هذه الحيتان طالما أن الزيجات المتقاربة فيما بينها تمنع من تكاثرها، وأنه الشحن البحري يساهم أيضا في إزعاج موائلها؟ ماذا تفعلون حسيا لكي تتكاثر؟
5: إنشاء مناطق محمية بحرية هو أكبر فرصة نقدر نمنحها لهذا النوع تهو يقدر يتكاثر بطريقة طبيعية بدون ما يكون في عنا نحن مثل مداخلات مباشرة على الطبيعة وعلى مجريها. من المهم جدا أنه يكون في مناطق طبيعية محمية بحرية يكون فيها تقليل من حركة الصيد ومن حركة الملاحة التجارية ومن حركة السياحة البحرية، وطبعاً تقليل من استخراج الغاز والنفط من أعماق البحار. هن هولي أكتر مثل 4 مؤثرات ناتجة من الإنسان.
4: طيب هل فعلاً السلطات العمانية قامت بإنشاء محميات على هذا الصعيد؟
5: طبعاً الشغل بيصير دايماً يد باليد مع الحكومات المعنية اللي هي أكتر بسلطنة عمان اللي هي هيئة البيئة، وطبعاً هيئة البيئة ثابرت عبر آخر سنين أنه تصدر عدة محميات طبيعية من بيناتها في البحر، يعني المحميات البحرية من بيناتها في أكيد محمية الديمانيات اللي هي تأسست من سنة 1996، في محمية رأس الحد اللي هي بتتحمي التعشيش السلاح في الخضراء كمان تأسست 1996، في كمان محمية جزر الحلانيات. ففي طبعا عمل عم بيصير بهذا الاتجاه.
4: مايا صروف ويلسون، بتشكرك على قبولك الدعوة لإجراء هذه المقابلة الإذاعية لصالح النشرة العلمية في مونت كارلو الدولية.
3: لهذا الحديث صلة في جزء ثان يأتيكم غدا في عدد آخر من النشرة العلمية، مع تحيات إلي أيوب.

0: إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا لك شيرين ناصر، كنت معنا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية.
1: والشكر موصول لك سليم ولرولا أبي حيدر وأيضا لزميل سليمان ياسين الذي سيقدم لنا موجز الثامنة. سليم والشكر للميز زين الدين
0: وإشراق عودني في التنسيق والهندسة التقنية، أيضا إيغو
1: وفلانتا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: الثامنة صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز الأخبار معك سليمان ياسيني، تفضل.
2: شكرا شيرين. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر اليوم إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشتركة وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. يأتي هذا في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية. وفي هذا الإطار وعلى خلفية هذه الهجمات أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية. إلى ذلك وفي حوار مع قناتي تافان وفرانس دو تلفزيونتين حذر الرئيس ماكرون من احتمال تعرض بلاده لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار حادث مطار لايبزيغ الذي نسبته ألمانيا إلى روسيا. في نيويورك خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على منتقدي إسرائيل ودول غربية، وذلك وسط تصاعد الانتقادات على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. خطاب ألقاه نتنياهو بعد انسحاب عشرات الدبلوماسيين من القاعة. وفي المقابل اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود للشعب الفلسطيني، منتقدا في الوقت عينه قرار واشنطن بعدم منح تأشيرة دخول لإلقاء كلمته في مقر الأمم المتحدة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن قرار إنهاء الحرب يعود إلى الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تخشى مواصلة القتال. وفي خبر ورد للتو أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده في قطاع غزة. في أوكرانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في ضربات روسية جديدة، بينهم 6 في منشأة زراعية. وفي المغرب تصدرت الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهي ولاية ونتائج الانتخابات التشريعية وسط مشاركة بلغت 38%، وهي من أدنى النسب المسجلة منذ نحو عقدين مع تسجيل عودة قوية للإسلاميين. هنا في فرنسا يصل البابا ليون 14 في زيارة تستمر 4 أيام تشمل باريس ولورد وماتسا في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه البابوية. نهاية هذا الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والشكر.

0: الميكروفون يا أصدقاء. بونجور يوغو. صباح الخير عاطف.
1: صباح الخير حنان.
0: حطيت ضحكة يا سلام.
1: تماما. وحي كل المستمعين.
0: يلا.
1: وخبر من عندك حنان هذا الصباح؟
0: عندي لك خبر بمليون جنيه يا عاطف، بس ما تطلعش من الاستوديو، خليك في الاستوديو. النميمة مفيدة لصحتنا النفسية يا صديقي. هذه الدراسة العلمية تعيد الاعتبار لكلام الناس، لحكي الناس. بس شوفوا، أنا أقول لكم النميمة ولكن ممنوع تنمموا في الناس، مش حلو، لأنه نميمتنا احنا شوية بصراحة ما عندها علاقة بهذه الدراسة. نميمتنا تقتل اللي ما يقتل. المفارقة هنا أن النميمة يا أصدقاء التي نعتبرها نحن عادة سلوكا سلبيا، قد تؤدي أحيانا البشر وتؤدي أيضا وظيفة اجتماعية إيجابية، كمشاركة معلومات عن أشخاص آخرين، مش حلو، يمكن أن تخلق شعورا بأن الطرفين في الفريق نفسه، وتزيد التواصل والتقارب والثقة. لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج ارتباطية وأولية، ولا تثبت أن النميمة هي التي تسببت مباشرة في زيادة السعادة أو تحسن العلاقات يا إيغو. وهناك أيضا عاطف أبحاث سابقة تشير إلى أن النميمة يمكن أن تؤدي وظائف اجتماعية كما قلت في السابق، يعني مثل تقوية الروابط، تعزيز التعاون، تبادل المعلومات. بل وجدت نفس الدراسة المخبرية ارتباطا بين الحديث عن الآخرين وارتفاع هرمون الأكسيتوسين، هرمون السعادة.
1: ربك يستر يا حنان، هذا الخبر أكيد.
0: والله أكيد، مع ضرورة عدم تعميم هذه النتائج على الصحة. تخيل واحد يسمع أن النميمة جيدة ومفيدة للصحة وهو أصلا نمام كبير، يا لهوي.
1: فنتمنى أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة، سنتأكد منها ومع المستمعين ربما نفتح الموضوع للمستمعين. هل باعتقادك النميمة فعلا مفيدة؟
0: يس. على مين اشتغلوا هذه الباحثين؟ عاطف، هم من جامعة كاليفورنيا في ريف سايد، وشملت هذه الدراسة أزواج، يعني رجال ونساء، من الجنس نفسه ومن جنسين مختلفين، وتمت ملاحظات محادثاتهم في حياتهم اليومية. ووجد الباحثون أن كثرة النميمة بين الشريكين ارتبطت بمستويات أعلى من السعادة وبدرجة أقل من جودة العلاقة. يعني لما نمموا في الآخرين كانوا سعداء.
1: يلا
0: يا لهوي،
1: توكلوا على الله.
0: صباح الخير.

0: من مونت كارلو ودولي برنامج كافي شو، نحييكم أينما كنتم وإلى مواعيد اليوم بعد لحظات مع فقرة أبراج كالمعتاد وعالم الفلك إبراهيم حزبون.
1: وهذا الصباح خلال هذه الساعة يا عاطف سنكون مع الأب رامي عبد الساتر خادم رعية مرمرون في باريس للحديث عن زيارة البابا لباريس. هذه الزيارة التي تحمل رسائل تتجاوز البعد الديني لتلامس قضايا الإنسان والمجتمع، الذكاء الاصطناعي، الفقر والتضامن، الشباب والسلام والحوار بين الأديان.
0: وفي مساحة حرة لهذا اليوم سيكون معنا الفنان العراقي إلهام المدفعي، أغنيات جديدة، إصدارات جديدة، وسنتعرف على شخصية إلهام المدفعي. من منا يعرف أن إلهام المدفعي هو رسام وهو نحات وهو أيضا من صمم المنزل الذي يقيم فيه حاليا، وذكريات مهرجانات موسيقية، مهرجان بابل وعدد من المهرجانات في حياة إلهام المدفعي.
1: بالإضافة لكوتشينج ومذاقات عاطف وأخبار العالم عبر موقعنا mc-dualia.com.
0: وأيضا سنتوقف في نصائح اليوم مع المراهقين والذكاء الاصطناعي مع مدربة الذكاء العاطفي ابتسام باريس.
1: يلا

0: الزميل سليم حميدتوش حاور عرب الحظوظ إبراهيم حزبون هذا صباحي هذا لفقرة أبراج.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية لكل المستمعين، فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم، أهلا بك.
3: أهلا بك يا سليم، صباح الفل.
2: أهلا أستاذ إبراهيم، بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
3: نعم، القمر موجود في برج الحوت من مبارح المساء أو طول النهار حتى مبارح، واليوم كمان موجود في هذا البرج وراح يفضل لغاية بكرة الظهر. هلا اليوم ما عناش ولا أي زاوية عاملها القمر مع الكواكب الأخرى، وما عناش كمان خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وكمان اليوم مثل مبارح مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
2: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية ببرج الحمل، ما هو الجديد عند هذا البرج أستاذ إبراهيم؟
3: الحقيقة إشي جديد إيجابي ما فيه، لأنه مبارح واليوم نفس الموقع القمر موجود فيه اللي هو بيت المتاعب بالنسبة للحمل. إذا المطلوب من مولود برج الحمل يطور روحه ويكون صبور أكثر قدر المستطاع، هو مش من النوع اللي عنده صبر مثل برج الثور مثلا، فهذا الشيء ما بيزبط معاه، لازم يكون صاحي أكثر لنفسه لصحته، ما يدخل في مواجهة مع الآخرين إذا شاف الأمور ماشية على عكس ما يرغب. من ناحية ثانية إيجابية لل حمل، أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، بس في نفس الوقت يكون صبور أكثر في التعامل مع الحوالي.
2: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الثور اليوم؟
3: أجواء ممتازة جدا، لأنه كوكب الزهرة ما زال موجودا في بيت الشراكة ومستمر في حركة أمامية إيجابية حتى 2 أكتوبر 2021. لكن اللي مشغل الثور أكثر شيء اليوم النشاطات الاجتماعية، بمعنى أنه هذا اليوم مناسب تماما مثل مبارح أنه يشاركوا مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة إذا وجهت دعوة لهم، وممكن جدا مولود برج الثور يحقق أمنية بمساعدة الصديق.
2: وبرج الجوزاء ما زال يركز على العمل والمكان المهنية؟
3: نعم، هذا كلام صحيح، وهذا يبرز أكثر شيء عند مواليد شهر يونيو حزيران. إذن الفرصة إذا كان طبعا في مجالات فيها عمل ومجالات ما فيها عمل يوم الجمعة، فإذا مجال فيه عمل هون للي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة، اللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان بإمكانه يقوم بهاي الخطوة، والموظف كمان بإمكانه يثبت جدارته ويدفع بمصالحه لقدام. بالنسبة إلى مولود برج الجوزاء، هاي الفترة ممتازة من ناحية جسمانية، بمعنى الشمس الموجودة بالميزان تمنح الطاقة والنشاط لمواليد هذا البرج.
2: وما نوع الحركة والاتصالات عند برج السرطان اليوم؟
3: السرطان عنده نشاط في حركة واتصالات لمسافات بعيدة، ممكن تكون مثلا سفرة للخارج أو بتنقلوا من مدينة لمدينة. التجار كمان اليوم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير في الأماكن اللي فيها عمل. كمان في رغبة شديدة عند السرطان للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية كمان دافية ممتازة مثل برج الثور. بالنسبة للسرطان بنقول له بس شغلي واحدة هون، انه الوضع الصحي بصورة عامة بهاي الفترة مع وجود الشمس بالميزان مش هالقدي شيء مشجع. من ناحية ثانية افكاره مقبولة عند افراد العائلة.
2: وما هي نوع الفرص التي يمكن ان يستفيد منها برج الاسد؟
3: هي فرص مالية، بمعنى أنه هذا اليوم في مجال للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس في نفس الوقت منقول للأسد ديروا بالكو على صحة إنسان عزيز عليكو. أفكارهم مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، وبصورة عامة علاقتهم مع أفراد العائلة إيجابية.
2: برج العذراء،
3: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الحقيقة على الجهتين ناجحة معه تماما. أجواء رومانسية حلوة ممكن أعززها أكثر وأكثر، وما أنه يوم جمعة وفي يعني فرصة لخطبة أو زواج، هذا اليوم مناسب تماما لمواليد برج العذراء. ممكن جدا كمان العذراء يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه، وبهاي الفترة بنلاحظ أنه أفكارهم مواليد هذا البرج منصب حول أفضل الطرق لكسب المال.
2: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج الميزان أستاذ إبراهيم؟
3: نعم، الميزان بنقول له امبارح واليوم تراكم العمل عندك، فحاول انجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. ما ننسى انه قسم كبير منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، دايما قبل عيد الميلاد بشعر بنوع من التعب او الملل او عدم الرغبة انه يقبل على عمله بهمة ونشاط. اللي بيبحث عن عمل واذا في مجال للعمل يعني الفرصة متاحة قدامهم. مواليد برج الميزان احلى ما عندهم بهاي فترة انه افكارهم مقبولة عند الاخرين، عندهم قدرة على اقناعهم بوجهة نظرهم.
2: وهل ما زال الحظ يرافق برج العقرب؟
3: بلا ريب، على اعتبار انه هون اولا زهرة موجودة عندهم، ثانيا القمر موجود في بيت الحظ العاطفي والمالي ايضا، يعني الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا. ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب، اجواء رومانسية بعززوها اكتر واكتر. بس النصيحة الكبرى للعقرب بهاي الفترة، لأن الشمس موجودة ببيت المتاعب بالميزان، يديروا بالهم على صحتهم.
2: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج القوس؟
3: القوس مهتم بالأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه طبعا يدخل اليوم أي تغيير مطلوب على المسكن أو يغير المسكن، أو ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم. القوس مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بميلوا للتعاون معه.
2: برج الجدي؟
3: أجدي نشط في السفر والتنقل، ولكن لمسافات قصيرة جوا البلد أو من مكان لمكان مش هالقد بعيد. كمان الجدي عنده اليوم يعني بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. الأماكن اللي فيها عمل يعني التجار المحليون هم اللي عم بيستفيدوا في عملية البيع. يوم مناسب للدراسة والمطالعة، خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي.
2: وما هي نوع الفرص التي يمكن أن يستفيد منها برج الدلو؟
3: فرص مالية، في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم ممكن يحصل اليوم على هدية بسيطة أو جائزة أو يعثر على شغلة كانت ضايعة. مولود برج الدلو في هاي الفترة مليان طاقة مليان نشاط، والأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
2: وآخر برج وهو برج الحوت.
3: نعم، الحوت مليان طاقة مليان نشاط مثل مبارح، قادر انه يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منها. صحيح الشمس بهاي الفترة بوجودها بالميزان مش موقع يعني جيد لهم، ولكن القمر يعوضهم، وبالتالي عندهم قدرة على إنجاز قسم كبير من عملهم. بيقدروا كمان اليوم بخطوة جديدة للدعم من مركزهم الاجتماعي. مولود برج الحوت أجواء رومانسية كانت وما زالت دافية، حتى قسم منهم خلال هاي الفترة ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
2: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالأبراج. إلى ركن الرسائل ورسالة اليوم من بغداد، سيدة من مواليد 29 أكتوبر من عام 1973، على الساعة 9:30 صباحا، تطلب ما هو اليوم المناسب لإجراء عملية في العين، ولمحة عن شخصيتها وعن الحظ.
3: نعم، نقول لهذه السيدة برجك العقرب والطالع كمان العقرب، أفضل الأيام القريبة لعملية في العين خلال الشهر هذا اللي جاي علينا، شهر أكتوبر تشرين أول، واحد من هذول الأيام، 1، 3، 8، 11 أو 12. بالنسبة لشخصيتها، تنجح في تنظيم أمورها، تتحمل المسؤولية، لديها روابط عائلية متينة، تنظر للحياة من منظار إيجابي متفائل، تبحث دوما عما هو جديد ومثير ومفيد. قسم كبير من أفكارها بتم سر دفين بينها وبين نفسها. أحيانا عندها تصرفات متسرعة تؤدي إلى مواجهات هي في غنى عنها. أخيرا سألت عن الحظ، مع الأسف لا يلعب دورا معها، لأنه عندها بخارطتها الشخصية زاوية تربيع عند الولادة طبعا بين الشمس وبين المشتري.
2: نعم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟
3: اخترت ممثل ومخرج ومنتج وسيناريست تركي اسمه مهمت أسلان تيك.
2: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة سواء بالأبراج أو بالتوضيحات التي قدمتها لنا. إذا نلقاك في أعداد أخرى أستاذ إبراهيم. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا سليم ويعطيك العافية.
2: شكرا.

0: كافي شو حنان عبد الله حدث في مثل هذا اليوم.
1: وإيغو يرافقني في الهندسة الإذاعية. تحياتنا لكل من يتابع الأثير. الدكتور أمين صديقنا الغالي من ألمانيا، صباح الخير وشكرا على الرسالة، سنقرأ مضمونها بعد لحظات. الفرنسيون ينتصرون على الروس في زوريخ بسويسرا. تمديد أول كابل هاتفي بمعنى خيط تحت مياه المحيط الأطلسي كان في مثل هذا اليوم من عام 1955. أما بالنسبة لانتصار الفرنسيين على الروس فكان في عام 1799. الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية كان في مثل هذا اليوم من عام 1962. الجيش العثماني بقيادة السلطان بايزيد الأول يصطدم بجيش صليبي مكون من مقاتلين وفرسان من عدة بلدان أوروبية، كان هذا في عام 1394. عودة مركبة الفضاء الأمريكية سكاي لاب بروادها الثلاثة بعد دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يوما حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1973. دائما مع أبرز ما وقع في مثل هذا اليوم في 25 من شهر 9 سبتمبر يا أصدقاء. ونحن نتحدث عن شهر سبتمبر، لا تنسوا بأننا في مثل هذا اليوم سنعود ونتذكر زيارة البابا ليون أو ليون، خلينا نقولها بالفرنسي يعني بكل بساطة، ليون الرابع عشر إلى فرنسا. هذه الزيارة اللي تحمل رسائل تتجاوز البعد الديني، وسنكون أكيد مع ضيف للحديث في هذا الأمر الأبرامي عبد الساتر سيكون معنا بعدها لحظات. الطيار البريطاني أندي جرين سجل في صحراء نيفادا الأمريكية رقما قياسيا في قيادة السيارة وهو تقريبا أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة، حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1998. تخيلوا معي أنك تأخذ سيارتك و1000 كيلومتر تقطعها في ساعة، عادة نقوله 100 كيلومتر في الساعة، 200 كيلومتر في الساعة. أنا شفت سيارة مرة فيها 300 كيلومتر في الساعة، ولكن 1000 كيلومتر في الساعة بمعنى أنه أنت تروح من مدينة أكادير للداخلة الصحراء الجنوب جنوب المغرب في ساعة، وهذا المدة هذه وعادة أنت تروح من هذه النقطة لهذه النقطة مثلا في 5 ساعات، يلا 5-6 ساعات، 5 ساعات تلخص في ساعة، حدث هذا في مثل هذا اليوم يا أصدقاء. نختتم ببرلمان جنوب أفريقيا الذي ينتخب غاليما موتلانثي رئيسا جديدا ليخلف الرئيس تابو إيمبكي الذي استقال في 21 من سبتمبر من عام 2008، حدث هذا في بهذا الخبر. نختتم فقرة الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.

0: وإلى أخبار الرياضة مع زميل العزيز المنجلي.
1: صباح الخير. 1888 يوما قضاها زين الدين زيدان بعيدا عن مقاعد التدريب منذ مغادرته ريال مدريد في أيار مايو 2021. يوم الجمعة ينتهي الانتظار، فالمنتخب الفرنسي يفتتح مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة تركيا في مدينة كوجالي عند 9:45 مساء بتوقيت باريس. ورغم جدول اللقاءات المكثف، اكتفى زيدان 20 لاعبا في الميدان وثلاثة حراس مرمى، وهو خيار شرحه في مؤتمره الصحفي قائلا:
2: القائمة موسعة، نعم، الطاقم الفني موسع، هذا أكيد، أما قائمة اللاعبين فلا. كنت أرغب ببساطة في اختيار هؤلاء 20 لاعبا في الميدان وثلاثة حراس مرمى. أمامنا 4 مباريات، وكان يمكن أن يكونوا 22 أو 23 لاعبا. اخترت أن أستدعي 20، وسيكون الأمر على ما يرام.
1: والعنوان الأبرز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية جاء من أمستردام. كلوب وتشافي، تعادل في أول امتحان. فقد انتهت أولى مباريات كلوب على رأس المنتخب الألماني بالتعادل مع هولندا بهدف لكل منهما ضمن الجولة الأولى من المسابقة. وافتتح فيليكس نيتشا التسجيل للضيوف في الدقيقة 32 قبل أن ينقذ كودي جابكو أصحاب الأرض في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. المباراة جمعت مدربين يفتتحان معا صفحة جديدة، إذ عين تشافي هرنانديز على رأس المنتخب الهولندي في منتصف آب أغسطس. وقد توقف كلوب عند هذه المفارقة قائلا أنه يعرف لاعبي هولندا شخصيا أكثر مما يعرف تشافي، وأن المدربين يخوضان اللقاء في وضعين متطابقين بعد أيام قليلة فقط مع لاعبيهما. نستمع إلى يورغن كلوب.
3: في الحقيقة لا أعرف من كنت أفضل أن أواجه الآن، لا يخطر ببالي اسم بعينه. لحسن الحظ خصمنا هو هولندا، منافس من الطراز الرفيع ومعه مدرب جديد، والأمر الجيد أننا في وضعين متطابقين تماما. التقينا باللاعبين يوم الاثنين ونلعب اليوم الخميس، والمدرب الآخر يعرف فريقه من متابعته على التلفزيون. أنا شخصيا أعرف من لاعبي هولندا أكثر مما أعرف تشافي. أنا مستعد لفعل أي شيء من أجل هؤلاء الشبان إذا بذلوا كل ما لديهم، وقد قلت هذا مرات لا تحصى في حياتي لأنني أؤمن فعلا، فأنا المسؤول عن أي هزيمة.
1: ويلتقي المنتخبان مجددا في 16 من تشرين الثاني نوفمبر في ألمانيا ضمن الجولة 26. إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا لعام 2027 التي انطلقت والعنوان الأبرز لها: رونار يعود بانتصار وتونس تفرط في فوز كان في متناولها. فقد تغلبت الكوت ديفوار على غانا بهدفين نظيفين في قمة غرب أفريقيا، ليعود إيرفي رونار إلى قيادة الفيلة بانتصار بعد 11 عاما من تتويجه معهم باللقب القاري. وافتتح محمد يالكوي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف فرانك كيسيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58. وعلى ملعب رادس فرطت تونس في فوز بدا في متناولها أمام أوغندا بعدما تقدمت مبكرا عبر أنيس عروس في الدقيقة 12 قبل أن يدرك ريتشارد ماتو التعادل في الدقيقة 68 للمنتخب الأوغندي. وفي المقابل استهل الكاميرون مشواره بفوز مقنع على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها دافيد نجينجي وبرايان مبومو ودارين ناموسا. وتتواصل التصفيات يوم الجمعة إذ يواجه المغرب الجابون في الرباط، وتلتقي مصر بأنغولا في القاهرة، فيما تستقبل الجزائر زامبيا في تيزي وزو. إلى مواجهات كأس الخليج، إذ اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره اليمني 4 أهداف نظيفة على ملعب الإنماء بجدة في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي. وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل في الدقيقة 26 قبل أن يحسم الأبيض اللقاء بثلاثة أهداف بعد ذلك. وفي المباراة الثانية تغلبت قطر على البحرين حامل اللقب بهدفين نظيفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وجاء الشوط الأول متكافئا دون أهداف قبل أن يفتتح بعلام خوخي التسجيل برأسية في الدقيقة 61، وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة رغم إكمال العناب المباراة 10 لاعبين بعد طرد أحمد فتحي. وتتواصل البطولة يوم السبت بمباراتي المجموعة الأولى، الكويت مع العراق ثم السعودية مع عمان. أما الأحد فتلتقي الإمارات بالبحرين ويواجه اليمن منتخب قطر. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.

0: فيشو.
1: العاصمة باريس أصدقاء اليوم على قدم وساق لاستقبال هذه الزيارة، زيارة خاصة للبابا ليون 14، وهي زيارة تحمل كما سبق وذكرنا رسائل تتجاوز البعد الديني لتلامس قضايا إنسانية مجتمعية رقمية، فقر، تضامن شباب، سلام، حوار بين الأديان. للمزيد بخصوص هذه الزيارة معنا الأبرامي عبد الساتر عبر الهاتف، وهو خادم رعية مارمارون في باريس. الأبرامي صباح الخير.
2: صباح النور،
1: أهلا وسهلا بك.
2: شكرا شكرا،
1: الله يخليك. طيب ندخل مباشرة في صلب الموضوع، بداية أهمية هذه الزيارة إلى فرنسا في هذا التوقيت تحديدا، وما الرسالة الأساسية التي تحملها معها؟
2: دائما رسالة الفاتيكان ورسالة زيارة الباباويت كانت تحمل رسائل سلام ورسائل حوار وانفتاح على الدولة يلي بيكون عم بيزور البابا، خصوصا لفرنسا هالبلد يلي هو عزيز كتير على قلب الكنيسة، يلي هو إذا بدي أقول مهد وأساس كتير بالنسبة للكنيسة من ناحية التاريخ من ناحية الثقافة. اليوم زيارة البابا ليون 14 لحتى ترجع تحيي هالتاريخ الحلو، ولحتى ترجع تفتح أفاق الحوار مع فرنسا ومع الدولة. بدي أذكر أنه هذه الزيارة منا زيارة سياسية، وهذا الشيء بدل على رفض الفاتيكان كثير من الأمور، وهذا الشيء منه نابع لتحدي أو نابع ل لتوصيل رسائل معينة، وإنما زيارة البابا من أول ما طلعت برامجها كان هي زيارة رعوية للكاثوليك، الأبناء الكاثوليك الموجودين اللي هن عدد كبير بفرنسا.
1: نعم، أنا بتذكر مثلا البابا الراحل البابا فرانسيس اللي كان دايما عنده ذلك الجانب الإنساني المهم جدا خلالها أي زيارة يقوم بها. وجب تذكير بأنه البابا ليون يزور فرنسا للمرة الأولى منذ أن تم انتخابه الأب رامي عبد الساتر. طيب أنت تتحدث الآن بتقول أنه يعني أكثر مما هو بعد ديني، طيب عندما في نظرك تتحدث الكنيسة عن ضرورة وضع الإنسان في قلب التطور التكنولوجي، ماذا يعني هذا عمليا؟ أين يمكن أن يبدأ الخطر في نظرك بالنسبة للإنسان؟ فقد الوظيفة، التضليل، أو أن تصبح التكنولوجيا هي التي تحدد خيارات الإنسان؟ وين في نظرك يكمن الخطر؟
2: الخطر بالنسبة للكنيسة، وهذا الشيء اللي رح يقوله اليوم البابا بخطابه بكذا أو بمختلف المطارح رح يكون فيها، إنه ولا ممكن تكون التكنولوجيا والاختراعات والتقدم البشري على حساب الإنسان وعلى حساب حرية الإنسان وعلى حساب كرامة الإنسان. الكرامة هيدا أهم شيء بالنسبة للكنيسة.
1: طيب البابا عنده زيارات رمزية ومهمة جدا، بداية رح يروح لميزون باخيتا، يعني هذه المؤسسة التي تعنى بالمرافقة والاندماج الاجتماعي، وكذلك عنده برنامج آخر بمعنى سيلتقي الشباب ويصلي معهم في ساندوني. فما الذي يمكن أن تقوله الكنيسة اليوم لشباب يعيش بعيد عن المؤسسة الدينية وربما يعني بعيد أيضا عن الخطاب الديني التقليدي؟
2: هلا أنا في شغلة دايما نحن منقولها، إن كان برعيتنا أو كان نحن بتبشيرنا، إذا بدي أقول يمكن أوقات منشوف الأشياء النيجاتيف أو الأشياء السلبية بموضوع الشباب، وإنما الكنيسة دايما بتشوف أنه بالعكس في جماعات صلاة كتير كبيرة، في مسيحيين وفي شباب كتار، وهذا الشيء بدل على العدد الكبير يلي تسجل يلي هو سابقة من بلقاء البابا بهالوقت الصلاة رح يكون بستاد فرانس. فبالعكس نحن منشوف شيء إيجابي، خصوصا أنه جماعات الصلاة كتير كتيرة بالأبرشيات بفرنسا. هلأ طبعا طبعا ما فينا نغفل أو نحط على جنب التحديات الكبيرة يلي عم بيشوها الشباب، مش بس الشباب المسيحيين، شباب من كل الأديان. التحديات اللي هي أولا كل هالتيارات اللي هي ضد الإنسان وضد احترام الإنسان وضد احترام جسد الإنسان، ضد الحرية، ضد الكرامة.
1: الإنسان أولا وبعده الدين، أم الإنسان مرتبط بالدين؟
2: لا، الإنسان قال دين. منو الدين؟ هو شو الدين؟ هو وقت أنا ابني علاقة مع الخالق، مع مع مع هالإله يلي الله يلي خلق الدنيا. فأنا ما في يكون ما في غض نظر عن الأمور الإنسانية وحارب الإنسان وحارب كرامته وحريته وقول إنه أنا مؤمن. ما في، ما بيتعارضوا مع بعضهم. احترام الإنسان هو هو إيجال الدين.
1: هو يعني احترام الإنسان هو إيجال الدين، بمعنى احترام الإنسان هو احترام الدين.
2: نعم،
1: بمعنى
2: مرتبطين ببعضهم، ما بينفصلوا عن بعضهم. الإنسان مين خلق الإنسان؟ الله. الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله. فمش ممكن إنه إذا إجا الإنسان عم بيشوه هيدي الصورة إنه يكون بنفس الوقت. فتحديات كتيرة ممكن توجهها الشبيب اليوم. اليوم جاي البابا لحتى يرجع يبعث رسالة رجاء، رسالة فرح، رسالة أمل. هو وكتار
1: ما الذي تنتظرونه من هذه الزيارة أب رامي عبد الساتر؟ ما الذي تطمح أنت له من خلال هذه الزيارة؟ شو اللي بتتمنى إنه يكون فعلا يحقق فعليا على أرض الواقع؟
2: أنا بدي شبه هذه الزيارة بأكسجين، مثل إنسان عم بينزع بالإرجانس وعم بينعطى له أكسجين. هيدا أمل، هيدا صفحة جديدة، هيدا أمل لكل فرنسا، مش بس المسيحيين. يعني بفرنسا ما في بس مسيحيين، في من كل الأديان. فاليوم هيدا وصحة أمل، وكمان للشباب يلي هن مش مسيحيين كمان بينظروا لهيدي الزيارة زيارة حوار. لأنه الإنسان ما في يعيش بلا حوار. الإنسان وتعيش بلا تقبل الآخر وبلا حوار، يعني مبطل إنسان. فمشان هيك اليوم هيدي الزيارة رح تبعث أمل جديد لفرنسا.
1: هل في جرأة؟ في جرأة عند البابا اليوم؟ في جرأة مقارنة بالسابق ربما؟ لأنه هناك يعني محطات حساسة جدا في هذه الزيارة. يعني البابا سيلتقي بأشخاص تعرضوا لاعتداءات مثلا من رجال دين. ماذا يعني أن يضع البابا هذا الملف ضمن جدول زياراته كموضوع حساس جدا في فرنسا؟ يعني مواجهة الحقيقة؟
2: ما بحياتها الكنيسة مواجهة الحقيقة. ليش الاعتداءات الجنسية ما أنا موجودة إلا بس بالكنيسة؟
1: أكيد
2: ما كمان وقت الإعلام يضوي على أنه بس رجال الدين إن كان المسيحيين أو مسلمين أو اليهود بس هن اللي بيعتدوا، ما في غيرهم؟ يعني ما في غير بهالمجتمع إلا الكنيسة. بالعكس الكنيسة ولا مرة أصلا قالت أنا بغطي أو أنا مع. بالعكس قالت أنه كل حدا مذنب لازم يتعاقب. لأنه هذا الشيء عار، هذا الشيء عار إنه يكون رجل دين عم بيحكي باسم الإنسانية، إنه يكون كمان عم بيرتكب جرائم ضد الإنسانية. فمشان هيك اليوم الكنيسة مش إنه فيها جرأة. دائما بكل زيارات الباباوات وقتها كمان زار البابا فرانسيس مارساي كمان، يعني ولا مرة الكنيسة بالعكس عم بتواجه لحتى تقول نحنا ضد هيدا الشيء اللي صار، ونحنا ما بنقبل فيه، ونحنا ما رح نغطي هالأشخاص اللي عم يعملوا هودي الأشياء البشعة اللي عم تأذي الآخرين.
1: أب رامي عبد الساتر، آخر سؤال، عودة لهذه الزيارة الرمزية لميزون باخيتا، اختيار هذا المكان، يعني ما الذي يعنيه بالنسبة لهذه الزيارة بالنسبة لكم يعني كأولوية اجتماعية؟
2: دايما الكنيسة بتطلع بالفقراء وبتطلع بالمهمشين وبتطلع بالناس اللي محطوطين على جنب ما حدا عم بيسمع لهم. فمجرد ما انه يزور هالجمعية وهالمؤسسة هيدا اكبر اثبات انه الكنيسة منه جاي البابا يعمل استعراض بفرنسا، جاي لحتى يوصل رسائل انسانية، وجاي لحتى يسمع للأضعف بهالمجتمع اللي ما حدا بيسمع لهم.
1: طيب سؤال انساني، هل الانسان صعب؟
2: صعب؟
1: هل الإنسان الأبرامي، يعني هل الإنسان بدون توجه ديني يمكن أن يكون إنسان يعني مستغل للحياة؟ هل الإنسان صعب؟
2: لا،
1: البشر أبداً. البشر يعني
2: الإنسان، إيه البشرية، مش الإنسان ما أنه مجبور يكون عنده دين. يا حوي في كتير ناس ما بيؤمنوا وعندهم إنسانية أكتر من حيلا حدا عنده دين. يمكن يكون أنا يمكن يكون أنا كرجل دين ومؤمن وبقرب الإنجيل للنهار وبشر ومنفتح وبنعمل علاقات مع كل الأديان وما في محبة بقلبي، ويمكن يكون إنسان منه مؤمن وما عنده إيمان يكون عنده محبة أكتر مني. منه شرط، الشرط هو كيف أنا بعيش إنسانيتي. أكيد الدين المسيحي، أنا ما بدي أجي بشر على الراديو، أنا عم بحكي أنه أنا منطلق كرجل، أنا بحكي كمسيحي أنه بحترم كل المستمعين، كل واحد حر بدينه. أنا بحكي أنه نحن أكيد الديانة المسيحية أكيد بتساعدك بتوصلك وبتخليك تقشعي جمال الخليقة. ونفس الشيء الإنسان اللي هو غير مؤمن اللي عم بيسمعنا، مش يعني هو محروض، بالعكس يمكن يكون هو عنده إنسانية أكتر من حيالله إنساني بيجي على الكنيسة بيقدس عندي. فمنه شرط أبدا كيف منعيش إنسانيتنا، هيدا الشيء اللي بيخلينا نتقرب أكتر وأكتر من الله.
1: الله جميل، يحب الجمال ويحب السلام. نعم. أبرامي عبد الساتر، شكرا. العفو، ذكر بأنك خادم رعية مار مارون في باريس. شكرا. لحضورك معنا.
2: السيلي مولينو تحدي.
1: طيب انت جنبنا، لكان انت جنبنا
2: رعيتنا. نحن مسؤولة عن 17 مدينة بالكتر فاندوز، وهو السياج تبعها رعية مارمارون بإسيري مولينو كورونتان سالتون. مرسي كتير لألكم.
1: الله يخليك، شكرا، نهارك طيب.
2: مرسي، مرسي، ثانك يو.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكة التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: تمام 9 بتوقيت باريس. الزميلة ريتا خوري معنا في نشرة أخبار هذه الساعة. صباح الخير.
2: صباح الخير حنان لك وللمستمعين، ونستهل النشرة بالعناوين. نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل والعشرات ينسحبون عندما باشر في إلقاء كلمته. اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان بعد هجمات الحوثيين على المملكة. البابلون 14 يصل فرنسا اليوم في أول زيارة بابوية إلى هذه البلاد منذ 18 عاما.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: عند 10 من صباح اليوم ستقرع أجراس كنائس فرنسا بكاملها في الوقت الذي تحط فيه طائرة البابلون 14 في مطار أورلي البابا، يستهل زيارة تستمر 4 أيام في باريس وينهيها في مدينة ميتس في زيارة هي الأولى لصرح بابوي منذ 18 عاما. اعتقلت شرطة نيويورك نجمة هوليوود سوزان ساراندون إلى جانب نحو 100 شخص خلال تفريق تظاهرة نظمتها حركة صوت يهودي من أجل السلام قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد أظهرت اللقطات الممثلة مكبلة بالأصفاد بعد قطع المتظاهرين طريق بلا ترخيص في وقت رفعت فيه اللافتات المطالبة بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء العمليات العسكرية، رغم تحذيرات شرطة نيويورك السابقة بضرورة إخلاء المكان. إلى ذلك قتل جنديان إسرائيليان في قطاع غزة جراء انفجار عرضي لطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن وفاتهما أعلنت في المستشفى. وبينما تستمر الأعمال العدائية في غزة والضفة الغربية المحتلة، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض حملة انتخاب أو إعادة انتخاب صعبة هجوما لاذعا في الأمم المتحدة على منتقدي إسرائيل وأعدائها ودولا غربية، وسط تصاعد الانتقادات للدولة العبرية على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. سليمان ياسيني.
3: في كلمته اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد بهجوم مباشر على خصومه ومنتقدي إسرائيل، وقبيل ذلك انسحب عشرات الدبلوماسيين من القاعة بينما أطلق آخرون هتافات وصيحات استهجان ليرد نتنياهو بدعوتهم إلى المغادرة. كما انتقد كل من فرنسا وبريطانيا بسبب مواقفهما من إسرائيل، متهما البلدين بأنهما من أوجدا مصطلح الاستعمار. كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية ناعتا تركيا بأحدث بؤرة للنشر الأكاذيبي المعادية للسامية على حد قولها. إلى ذلك هجم نتنياهو زهران ممداني بسبب مواقف رئيس بلدية نيويورك وإعلانه عن إمكان اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عملا بمذكرة توقيف بحقه صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في المقابل خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة في كلمة مصورة مسجلة بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول

من مونت كاردولي بكل سرور بكل فرحة نحيي كل أولئك الذين انضموا إلينا في الأثناء ونواصل المشوار مع برنامج كافي شو فقرات متنوعة ومتعددة وأيضا نزعت بكل رسائل المستمعين.

0: مساحة حرة. في هذه المساحة ذكريات مع الفنان إلهام المدفعي، الموسيقى، الرسم، التصميم، وأيضا المهرجانات، مهرجان بابل مع هذا الفنان الجميل، وأيضا عالم الكرة القدم، الرسم والتصميم أيضا في عالم إلهام المدفعي. دعوة لكل المستمعين لمتابعة هذه الرحلة مع الفنان إلهام المدفعي.
1: كافي شو عاطف علي صالح.
0: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. في هذا اليوم نستضيف الفنان والمؤلف الموسيقي إلهام المدفعي. صباح الخير أستاذ إلهام المدفعي.
2: يا أهلا وسهلا. بونجور.
0: بونجور.
2: نعم يا مرحبا بكم. هلا ومرحبا. صباح النور.
0: ودائما الجديد ودائما التألق في حياة إلهام المدفعي. وآخر الأخبار، تم إصدار أغنية جديدة لست أدري، حدث عن هذه الأغنية.
2: نعم. الشعر. إذ يا أبو ماضي بدأت هذه القصيدة يعني من أذكرها من أنا طفل، يعني كنت ما أعرف، وظلينا والشيء ظلت في البال ولست أدري.

0: فعلا فعلا الحياة تقلبت سعدت ونزلت وظلت لست وأدري.
1: فأخيرا تخلصت من لست وأدري، الآن تدري بعد أن قمت بتلحين هذه الأغنية وتوزيع هذه الأغنية الرائعة وأكيد سنهديها للمستمعين. نستمع لهذه الأغنية ونعود هذه الأغنية الجديدة.

عندما أصبحت إنسانا سويا أتراك.

بحر منك، هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ قد سألت

0: أنتم دائما مع الفنان إلهام المدفعي، وهذا الحوار السريع والإزارات الجديدة أيضا لإلهام المدفعي والأعمال التشكيلية أيضا، سنتحدث عن كل ذلك. ولكن أيضا هناك إصدار آخر مع الدي جي العراقي سيف غريبة بعنوان النوم محرم. أستاذ إلهام.
1: نعم أول شيء الدنيا تتمشي بسرعة.
0: طيب
1: يعني ما أعرف الإنسان ما دي لحق عليها وما دي لحق، هذا الموضوع يعتمد على الوقت اللي يقدر يقضي معه. اليوم احنا الاي اي أصبح حزورة،
0: صحيح
1: ما أي شيء حلو تسمع أنت تقول هذا الاي اي، أغاني الموسيقى الأشياء هذا.
0: نعم. اللافت أيضا استخدام الآلة الأساسية هي آلة الفلوت، ولكن الكثير لا يعرف أنك عازف أيضا لهذه الآلة، آلة الفلوت، وشاركت بها في حفلات في فترة الستينيات والسبعينيات بالإضافة إلى آلة الجيتار. يعني السؤال، كيف تعلمت آلة الفلوت ولماذا تخليت عنها الآن؟
1: والله هي قصة صدفة كانت. يعني في وقت كان عندنا فرقة إيطالية موجودة في بغداد،
0: نعم،
1: وكان ذولا مخلصين العقد وإحنا اشترينا الأجهزة مالهم.
0: طيب
1: يعني عن الأجهزة نقصد هي
0: الآلات
1: والكلام. أي نعم.
0: نعم.
1: بس بعدين آخر شيء هذا العلبة تبع الفلوت هاي شفتها واحدة ظلت على المسرح، قلت له هاي شنو الفلوت؟ قال لي خذها، يعني هو سكن الدريدة.
0: نعم.
1: قال لي خذها حطها في جيبك. فأنا أخذتها، صدقني هذاك الليلة أنا ظليت إلى الصبح ما نمت بس أريد أتعلم النفخ
0: على
1: الفلوت.
0: قال لأول مرة تشاهد هذه الآلة؟
1: لأول مرة.
0: طيب
1: ومر حتى أهلي نزلوا من فوقها، شنو ما خليتنا ننام احنا للصبح، شنو صاير على كل.
0: نعم.
1: وظلت على يعني تعلمت على المفتاح مفتاحين، وأنا عجبتني التصرف بها لأنه آلة الفلوت جدا يعني
0: لا خصوصية
1: تميز. اي طبعا.
0: نعم.
1: فعلا وانا تعرف مولع بالجاز ومجاز وكذا، فصارت عذر عندي آلة اقدر ترجم لي احاسيس من نوع معين.
0: جميل.
1: تمرنا بها.
0: وكان لاول مره ايضا الجمهور العربي يشاهد هذه الآلة على المسرح وانت تعزف بها فتره الستينيات والسبعينيات.
1: يتعجبون.
0: نعم.
1: يعني كلهم يبعون عليه يشوفون عليه يعني. فأنا أخذتها بصورة جدية يعني، والحمد لله وظل الفلوت معايا، من أشيل الجيتار ومن أشيل الفلوت.
0: نعم. يعني منحك حرية. نعم. الفلوت مع الجيتار إنك تقدم مقطوعات منفصلة وهارموني بعيد عن العازفين آخرين، يعني أنت تتعامل مع الموسيقى بحرية بعد آلة الفلوت والجيتار.
1: أي صح فعلا هو بالنسبة إلى نوعية الفرقة أنا كان عندي عازف أورغن يعني ممتاز.
0: نعم.
1: لأن أنا يعني أنا ساعدت في تعليم الكيبورد، ولينا وقت طويل يعني كنا نخلص العزف بالثنتين ثلاثة بالليل، نطلع نروح ناكل فد شيء ونرجع من الخمسة إلى الساعة العشرة 11 نبقى نتعلم.
0: جميل.
1: ولا يزال وبعدنا نتعلم يوميا.
0: صحيح. لعلها فرصة نهدي المستمعين الآن هذا اللون الجديد وهذه الأغنية الجديدة على طريقة الدي جي مع العراقي سيف غريبة، الأغنية بعنوان النوم محرم.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، والفنان والمؤلف الموسيقي إلهام مدفعي، ورحلة ذكريات وأغنيات وإصدارات جديدة. أيضا أنت تخطط لإقامة أكاديمية مختصة لتعليم آلة الجيتار بأسلوب إلهام المدفعي، والجميل أن المدارس ستكون في العراق والسعودية وأيضا كردستان. أتت متأخرة، والكثير من محبيك ونحشغ أسلوب إلهام المدفعي في العزف سيكونوا سعداء بهذه الأكاديمية.
1: لاحظت يعني الكلمة اللي المتأخرة بالنسبة لنا عن ثاني كثير بالنسبة لي، يعني أنا بالنسبة لعمري وإصراري على وجود هذا الشيء
0: المدرسة
1: عند مدرسة عند نفسية البشر.
0: طيب
1: يعني هذه من وين نبدي من وين ننتهي، هاي ما بيها وقت عمر الإنسان يعني. المهم إن شاء الله نقدر نوصل إلى بعض الأشياء اللي نحتاجها، والبين الغربي والشرقي مثل ما يفسروه باللغة العربية المفاتيح إلى آخره. بس أنا اكتشفت بعض الأشياء اللي لها علاقة بالمقامات.
0: جميل.
1: بين مقامات إنها ودول يعني هالأشياء ضروري إنه الموسيقي أو العزف يعرف إنه هالأشياء موجودة لكي يربط توازن بين الموسيقتين الشرقية والغربية. والله
0: أيوة، وهذا سؤال دائما قائم، وأنت أفضل من يقدم نماذج في هذه الأكاديمية الجديدة المختصة لتعليم آلة الجيتار على أسلوب إلهام المدفعي. إذن سننتظر هذه الأكاديمية، وسعداء أيضا بأنها رأت النور أخيرا في عدد من العواصم العربية، دائما مع الفنان إلهام المدفعي.

0: الآن سنتحدث أستاذ إلهام عن المهرجانات وعن مهرجان بابل. بالنسبة لك أنت شخصيا ماذا يعني هذا المهرجان؟
1: نعم. مهرجان بابل طبعا صار فترة، وفي وقت كان المرحوم منير بشير الساعة في إقامة المهرجان الأخير.
0: نعم.
1: في الأيام الأولى، وكنت أنا مسافر خارج العراق، بعدين رجعت وكان المهرجان موجود. يعني الإقبال عليه كان شيء ممتاز فعلا، هذا شيء جدا مهم.
0: صحيح، وقدمت العديد أيضا من الفرق الغربية على هذا المسرح وفي هذا المهرجان بالتحديد.
1: نعم،
0: يعني كان نعم فتح لعشاق وحبي الموسيقى الغربية في ذلك التاريخ، ونحن نتحدث عن بداية التسعينيات.
1: أي فعلا، ومن فرنسا كان
0: نعم
1: الموسيقار مشهور يعني ساهم بالمهرجان.
0: نعم،
1: وفعلا كان لفد دور كبير. بابل هي خارج بغداد تقريبا، خلنا نقول ساعة عن بغداد، لكن الناس كانت يعني
0: تحشق مستعيد. صحيح، وتحشق الموسيقى والمهرجانات، وكان هناك الوقت والرفاهية أيضا لمتابعة هذه المهرجانات والحفلات.
1: بالفعل هذا الكلام الصحيح، أشكرك.
0: نعم، يعني نشكر أيضا محمد المدفعي، وهو الآن يجمع كل هذه الصور وكل هذه الأحداث وهذه الذاكرة الكبيرة للمستمعين وللأجيال القادمة، وهو بصدد تقديم بودكاست جميل وجديد وبفكرة ومحتوى جديد أيضا. وحتى الآن سجل 8 ساعات معك وفي حوار الأب والابن، يعني نتمنى أنه يكون ترك لنا شيء محمد المدفعي حتى نحاور إلهام المدفعي ولا يأخذ كل شيء في هذا البودكاست. يعني نتمنى أن يترك لنا بعض الأسئلة.

0: الفناء الهام المدفعي الآن سنذهب بك إلى الرياضة، وأنت عاشق للدوري الإنجليزي وخاصة لفريق تشيلسي الإنجليزي، والآن هناك فرق قوية، أرسنال كالمعتاد وأيضا مانشستر سيتي، ليفربول تراجع، ولكن ماذا عن تشيلسي مع هذا اللاعب الوافد الجديد ألونسو؟ هل سيستطيع أن يضع هذا الفريق في التوفر؟
1: يعني نتمنى أن تشيلسي ما قصر في كل الأدوار اللي مر بيها.
0: طيب
1: بس البقية الفرق كلها قاعد تسعى، يعني أرسنال بالذات
0: هو من أقوى الدوريات، إذن هناك منافسة قوية بين هذه الفرق، وتشيلسي أمام تحدي كبير.
1: فعلا.
0: إذن الفناء الهام المدفع يعني من الموسيقى إلى أكاديمية إلى إصدارات جديدة ومهرجان بابل، والآن سنتحدث عن شيء أيضا المستمع العربي ربما لا يعرفه في حياة الهام المدفع، وهو الرسم. يعني أقمت العديد من المعارض في أبوظبي وفي عدد من العواصم، لوحات رائعة لك ترسم، وأيضا المستمع العربي ربما لا يعرف أنه المنزل الذي يقيم فيه إلهام المدفعي هو من تصاميم إلهام المدفعي.
1: في معرض في أبوظبي؟
0: نعم،
1: هذا بالأربعة وثمانين، يعني ما كان عندي ثقة أنه أقدر أسوي شيء. أو المهم فرعت، أخذت الألوان وأخذت الورق وأخذت الفرش، الفرش اللي مع هالنوع من الألوان، والمهم وعملت كم عمل بالبيت، ظل عندي على الحائط مع كذا، يعني هو موجود صديق ضياء العزاوي.
0: طيب
1: الرسام المعروف شاف الرسم قال هذا من رسمه؟ شفت هذا متعجب، قلت له أنا رسم، قال لي مستحيل، قال لي أحسن شيء جزء من الموسيقى وتعال ارسم. بالنسبة للرسم عمي صالح زكي،
0: طيب
1: هو من أوائل الرسامين في العراق، ورسم بالعراق يحسب له حساب كبير.
0: صحيح،
1: يعني شلون وصلوا لها المرحلة هذه؟ بس الرسامين وصلوا لها مراحل عالمية. ابن أختي دلير شاكر، ابن سعد شاكر.
0: نعم. طيب
1: شاكر بالسيراميك، علمه السيراميك إلى آخره، بس هو اهتم بالرسم. نعم. أكثر، وهو اليوم جزء من القافلة اللي تصير بالنسبة لأن الرسم هو فعلا من الأحاسيس المهمة.
0: نعم.
1: وهناك دائما أكو معارض في عمان في بغداد، يعني الحمد لله النشاط موجود، الألوف من الرسامين والنحاتين
0: خاصة يعني الفنان والنحات العراقي، هو يعني بغداد هي عاصمة للفنون وظلت دائما، ومن غادر إلى المهجر هو يعني ظل أشهر رسام وأشهر نحات وأشهر خطاط اليوم في العالم من الجنسية العراقية. الفنان إلهام المدفعي الحديث معك شيق، من الرسم إلى كرة القدم إلى الغناء وإلى المهرجانات، لكن أكيد ستكون لنا لقاءات أخرى متعددة مختلفة معك ومع هذا النشاط المستمر لك
1: إن شاء الله.
0: شكرا شكرا عزيزي.
1: سعدني فعلا، وخصوصا المونتكارلو الدولية فعلا يعني إذاعة متميزة بصراحة، واحد يقدر يسمعها من في كل دقيقة من النهار، من بدت مونتكارلو بالسبعينات إلى اليوم نتابعها، نتعرف أكثر وأكثر على المواد فعلا القيمة اللي يسعى إلى كل هذول اللي يشتغلون مع في هذا المجال.
0: شهادة منك يعني الفنان إلهام مدفعي، وأكيد سعيدين بهذه الشهادة وأنت تتابع برامج مونتي كارلو الدولي، وأكيد ستكون لنا لقاءات أخرى معك. شكرا شكرا، وطاب يومك يا صديق.
1: أشكرك، الله يسلمك.

0: تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراح.
1: مراسي ميشا خليل.
2: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم، مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
3: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
1: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
4: الحادية عشرة صباحا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريتا خوري.
4: في العناوين، البابا ليون 14 في أول زيارة بابوية إلى فرنسا منذ 18 عاما. الرئيس الإيراني يقول إن طهران لا ترغب بمواصلة القتال مع الولايات المتحدة، والرئيس الفرنسي يعلن إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع في غرب السعودية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: وصل البابا ليون 14 إلى باريس صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس، في مستهل زيارة تستمر 4 أيام، هي الأولى لحبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاما. وحطت طائرة البابا الأمريكي قبيل 10 صباحا في مطار أورلي قرب العاصمة باريس، حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون على باب الطائرة برفقة مجموعة من أطفال كشافة النجدة الشعبية، وقرعت أجراس كنائس فرنسا بكاملها احتفاء بقدومه، وسيلقي رأس الكنيسة الكاثوليكية أول كلمة له في قصر الإليزي قبل ظهر اليوم. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بمواصلة القتال، وأكد أن الحوثيين في اليمن مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات من حكومة طهران. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع في غرب السعودية، الموقع النفطي الحيوي في الساحل الغربي للمملكة والذي استهدفه الحوثيون اليمنيون بعد تجدد النزاع بينهم وبين السعودية في الأسابيع الماضية. لميس زين الدين.
5: ليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية هذا الموقع وتهدئة أسواق النفط، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال فرنسا لتعزيزات عسكرية إلى منشآت ينبع النفطية في السعودية. تشمل هذه التعزيزات جنودا ورادارات كما أنظمة دفاعية. وحول إرسال مقاتلات رافال، قال ماكرون إن فرنسا ستتصرف وفق الاحتياجات، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات موجودة فعلا في المنطقة. كلام ماكرون جاء خلال مقابلة مع قناتي تي اف ان وفرانس دو، تطرق خلالها إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا. في هذا السياق، حذر ماكرون من أن أوروبا قد تصبح هدفا لروسيا بسبب دعمها لأوكرانيا، نافيا في الوقت نفسه ما تردد بشأن تلقي باريس تحذيرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول استعداد روسيا لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على جنوب فرنسا.
4: أعلنت وزارة الدفاع التركية عن توجه رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك لعقد اجتماع طارئ لمناقشة سبل دعم الرياض عقب الهجمات الحوثية. يطوي المغرب صفحة انتخابية أعادت ترتيب المشهد الحزبي، استحقاق أبرز ما طبعه عودة لافتة للإسلاميين وصعود نسبي لليسار مقابل تصدر الأصالة والمعاصرة وتراجعات في نسب المشاركة. التفاصيل والمآلات مع مراسلنا من الرباط جلال المخفي.
6: انتهت عملية الفرز وباتت ملامح البرلمان المغربي الجديد شبه واضحة. النتيجة الأبرز تمثلت في تراجع المشاركة إلى 38%، عزوف واسع يرجعه المحللون لتنامي الفجوة بين الشباب والطبقة السياسية وفقدان الثقة في الوعود الانتخابية. وأظهرت النتائج تحولا حادا، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب، وشهدت الصناديق عودة قوية لحزب العدالة والتنمية رغم استبعاد إمكانية مشاركته في الحكومة المقبلة بجانب صعود نسبي لتحالف اليسار. في المقابل تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي المنصرم عقابا انتخابيا متوسطا في معاقل عدة. ومع حسم الصدارة تترقب الأنظار تعيين العاهل المغربي للشخصية المكلفة بالمفاوضات، وتتزايد التخمينات حول إمكانية دخول المغرب عهدا سياسيا غير مسبوق في حال تكليف المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري لتكون أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المملكة. وتضع هذه المهمة قيادة المفاوضات أمام خارطة تحالفات معقدة، حيث يفرض تشتت الأصوات بناء توافقات متينة تجمع الحزب المتصدر بقوى سياسية أخرى لضمان تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونت كارلو الدولية.
4: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. بحفوات بالغة ومراسم رسمية غير مسبوقة استقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، وركزت المحادثات بين الزعيمين على إدارة التنافس السلمي بين القوتين العظميين مع رسم بكين لخطوطها الحمراء بشأن قضايا شائكة

0: المسؤول في مناقشة القضايا الخلافية الكبرى بدءا من الحرب في إيران ومستقبل جزيرة تايوان والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الاقتصادية في الوقت الذي يجد الرئيس ترامب فيه أنه في موقع صعب يواجه تحديات داخلية واستقطابات سياسية وأيضا الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الواقع صحيح أن شي جين بينغ يريد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ولكنه لا يمانع في أن تستمر الولايات المتحدة باستنزاف ما لديها من ذخيرة وما يسمى بالقنابل الذكية، وبالتالي الصين لا تعارض انشغال الولايات المتحدة أو نزيف الولايات المتحدة في الخليج.
1: تستمعون دائما إلى الرشدة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. اشتبكت القوات الفيدرالية الأثيوبية مع متمردي تيغراي ليلا في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وهيبة خدش،
2: هذه المعارك هي مشهد من مسلسل العنف الذي بدأ بعدما استولى متمردو تيغراي بشمال البلاد على مطارات محلية وشنوا هجمات على ولايات مجاورة هذا الأسبوع، معلنين مجددا حربا كاملة ضد الحكومة الفيدرالية. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدأت هجمات على إقليمي أمهرة وعفرة يوم الأربعاء، فيما قالت إنه رد على هجمات شنتها القوات الفيدرالية. أما القوات الحكومية من جهتها فقد قالت إن معارك ليلية ضارية مكنتها من صد المتمردين ومن منعهم من دخول المدينة. وفي خضم هذه المعارك انقطعت اليوم خدمة الإنترنت حسب موقع نت بلوكس المتخصص في رصد اضطرابات الشبكات، فيما أكدت وكالة فرانس بريس من جهتها وجود صعوبات في الاتصال. وكان سكان الإقليم للتذكير قد سارعوا أمس إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة.
1: يتواصل التوتر على الحدود بين أفغانستان وباكستان، إذ أحبطت سلطات كابل اليوم هجوما ما قتلت عددا من عناصر حركة طالبان الأفغانية. فايزة مصطفى،
3: بالفعل تصدت القوات الباكستانية لما وصفته بمحاولة أفغانية لشن هجوم عبر قطاع جولستان الحدودي، مؤكدة مقتل عدد من عناصر حركة طالبان واستمرار تبادل إطلاق النار في المنطقة. ويأتي التصعيد غدا شن باكستان ضربات جوية استهدفت 10 مواقع داخل أفغانستان، قالت إسلام أباد إنها تستخدم لتخزين طائرات مسيرة وإطلاقها باتجاه أراضيها. وبدأت موجة التصعيد عقب تفجير انتحاري طال الجمعة الماضية مسجدا داخل مقر الشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخو شمال غربي باكستان، وأسفر عن مقتل نحو 30 شخصا بينهم 16 شرطيا. وسبق الهجوم مقتل 10 مسلحين أفغان في عمليات أمنية نفذت بين الثلاثاء والأمس في الإقليم نفسها. في المقابل قالت الحكومة الأفغانية إن الضربات الباكستانية استهدفت مناطق مدنية شرق البلاد وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، معتبرة إياها تكرارا للجرائم.
1: اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بتنفيذ ضربة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، قالت إنهم متطوعون لتقديم المساعدات من سيبيريا في الجزء الخاضع للاحتلال الروسي من مقاطعة زابوروجيا في جنوب أوكرانيا. هذا في وقت كشف فيه الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يعقد قريبا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. أعلن سلاح الجو الفنلندي نشر طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية بشكل طارئ لتحديد هوية مقاتلات روسية كانت تمر فوق خليج فنلندا. مستمعينا، مع هذه الأخبار نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. بابا روما ليون 14 وصل باريس في مستهل زيارة إلى فرنسا، أطلق خلالها تصريحات حول ملفات خلافية بين باريس والفاتيكان. تصريحات إيرانية تعكس رغبة بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مع بوادر جبهة بدأت تتشكل لحماية منشآت الطاقة السعودية. القمة الأمريكية والصينية عكست توافقا بين الاقتصاد الأول والثاني عالميا لكن دون حل للملفات العالقة. تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الأثيوبية ومتمردي تيغراي وتوتر متزايد عند الحدود بين باكستان وأفغانستان.

0: مستمعينا، نستهل فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية بفقرة خبر وتحليل. انتخابات تشريعية في المغرب، الأحزاب الكبرى تبقى متصدرة مع تغيير في ترتيبها وعودة لإسلامي حزب العدالة والتنمية بعد هزيمة 2021 ونسبة تصويت متدنية بسبب عزوف شبابي. مع عبد الوهاب بدرخانة.
1: مرت الانتخابات التشريعية المغربية بهدوء وسلاسة أول من أمس الأربعاء، ولم تتخللها سوى شكاوى محدودة، لكن نسبة الإقبال على التصويت كانت من بين الأدنى التي شهدها المغرب، إذ تجاوزت بقليل 38% من الناخبين المسجلين، والتفسير المباشر لذلك هو عزوف الشباب عن الاقتراع. أما النتائج التي أعلنت صباح أمس فأظهرت أن الأحزاب الثلاثة الكبرى لا تزال متصدرة مع تغيير في ترتيبها، فحزب الأصالة والمعاصرة حل أولا ب 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا، فيما حصل التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعدا وفقد المرتبة الأولى التي حصلها في انتخابات 2021، وبقي حزب الاستقلال ثالثا ب 65 مقعدا. كان ائتلاف هذه الأحزاب عماد الحكومة المنتهية ولايتها، وإذا استمرت مؤتلفة فإنها ستشكل غالبية مريحة لأي حكومة مقبلة، وبموجب دستور العام 2011 يختار الملك شخصية من الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه يحتفظ بالوزارات السيادية والقرارات الاستراتيجية. ولعل المفاجأة الوحيدة في هذه الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي حقق عودة ب 54 مقعدا بعدما كان اقتراع 2021 أقصاه تقريبا، إذ لم يحرز حينها سوى 13 مقعدا. هذا يجعله أكبر أحزاب المعارضة إلى جانب 7 أحزاب صغيرة، لكنه يبقى بعيدا عن الصدارة التي بلغها عام 2016 ب 125 مقعدا. ما الذي تعنيه هذه النتائج؟ لا تغيير في التوازنات السياسية، لكن فيها إشارة إلى تغيير مطلوب في الأداء الحكومي، إذ أن الحراك الشبابي أو جيل زد خلال العام الماضي سلط الأضواء على الفوارق الاجتماعية وقصور الخدمات العامة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك مشاكل البطالة وفرص العمل. لم تتمكن الأحزاب في حملاتها الانتخابية من اجتذاب الفئة الشبابية، وسيكون على الحكومة المقبلة أن تحاول سد هذه الفجوة إلى جانب عملها لتنظيم مشاركة المغرب في استضافة مونديال كرة القدم سنة 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
0: مستمعينا، نشرة الواحدة، فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة. ننتقل إلى الفقرة التالية. يحين موعدكم الآن مع النشرة الاقتصادية، هي مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، مرحبا.
2: أهلا، لا تحية لك والمستمعين.
0: انتهت قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني سي جين بينغ وسط ترقب عالمي واسع لما يمكن أن تحمله من تهدئة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تمديد الهدنة التجارية ما زال العديد من الملفات دون تسوية نهائية. زيادة، بداية، ما الذي حققته القمة اقتصاديا، وهل تكفي الهدنة التجارية لاعتبارها تقدما حقيقيا في العلاقات بين واشنطن وبكين؟
2: نعم، اقتصاديا أهم ما حققته القمة هو خفض مستوى عدم اليقين ومنع عودة التصعيد التجاري بصورة فورية، حيث أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيا حتى 10 يناير 2027، وبالتالي فأن تمديد الهدنة لهذه الفترة يعني أن أكثر من 60 مليار دولار من المبادلات التجارية بين البلدين ستتم خلال هذه الفترة في بيئة أقل عرضة لخطر تصعيد فوري في الرسوم. هذه نقطة بالتأكيد مهمة للشركات، لأن الرسوم لا تؤثر فقط في كلف السلع عند الحدود، وإنما تدخل في حساب تكلفة المخزون وعقود الشحن والتأمين والتسعير والاستثمار وغيرها. لذلك نجد من نتائج هذه القمة أن هناك تقدم في إدارة العلاقة الاقتصادية الأمريكية الصينية، ولكن دون أن يكون هناك تحول جذري فيها، حيث خفضت هذه القمة من مستوى التصعيد الاقتصادي وخطر الصدمة التجارية المباشرة ومنحت المفاوضات والأسواق وقتا إضافيا للعمل، لكن بالتأكيد أهميتها الحقيقية ستعتمد مستقبلاً على ما إذا كان هذا الاستقرار المؤقت سيتحول لاحقاً إلى إطار أكثر استدامة وتوازناً لإدارة العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
0: زياد، ما أبرز الملفات الاقتصادية التي ما زالت عالقة بين الولايات المتحدة والصين والتي لم تتمكن هذه القمة من حسمها؟
2: نعم، تأتي الرسوم الجمركية في المقام الأول، حيث أن هذه الهدنة تمنع فرض زيادات جديدة لكنها لا تلغي الرسوم المطبقة حاليا. أما الملف الثاني فيتعلق بالمشتريات الصينية من الولايات المتحدة. الصين كانت قد التزمت سابقا بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويا من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى التزامات بشراء طائرات أمريكية. أما الملف الثالث ربما الأكثر استراتيجية هو ملف المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة. الصين تسيطر على جزء كبير من هذه السلسلة عالميا، تشير بعض التقديرات إلى أنها تستحوذ على نحو 70% من التعدين العالمي لبعض العناصر الأرضية النادرة، وأكثر من 85% من عمليات المعالجة والتكرير والإنتاج لهذه المعادن. لذلك أصبحت هذه المعادن ورقة تفاوضية قوية بيد بكين. في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة ورقة الرسوم والقيود والتكنولوجيا والرقائق، تستطيع الصين في المقابل استخدام موقعها المهيمن في قطاع المواد النادرة الأساسية لصناعة التكنولوجيا خلال مراحل التفاوض مع الولايات المتحدة. هذا قد يفسر لماذا أصبحت العلاقة بين البلدين أقرب إلى توازن اقتصادي متبادل، وليس علاقة يستطيع فيها طرف واحد فرض شروطه بسهولة على الطرف الآخر.
0: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكرا لك زياد. مستمعينا، ختم النشرة الاقتصادية. ما هي القدرات والاستراتيجية الفرنسية في استعدادها لحرب الفضاء؟ بعض الإجابة في النشرة الرقمية. معك نيلة صليبي. مرحبا نيلة.
3: مرحبا ليال، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، فرنسا تستعد لحرب الفضاء من المراقبة إلى القتال المداري للفضوليين. في سياق حرب روسية على أوكرانيا، تشن روسيا حربا هجينة على عدة دول في أوروبا وتكثف عملياتها التي تستهدف فرنسا بالتحديد. تلجأ روسيا للحرب الهجينة، وهي حرب تعتمد السرية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لشن هجمات قرصنة إلكترونية لاختراق وشل المرافق الحيوية والسيطرة على البيانات، وأيضا التلاعب بالرأي العام عبر المنصات الاجتماعية. كما تمتد هذه الحرب إلى الفضاء؟ لقد تطرقت في النشرة الرقمية إلى استراتيجيات الروسية والأمريكية والصينية في حرب الفضاء، واليوم أتطرق إلى تطوير فرنسا قدراتها لخوض الحرب الفضائية مع مركز قيادة الفضاء، إلى جانب برامج تستهدف تعزيز القدرة على حماية الأصول المدارية والتعامل مع التهديدات في الفضاء. أنشئت قيادة الفضاء الكوماندمون دو لسباس عام 2019 داخل القوات الجوية والفضائية الفرنسية، وتتمثل مهامها في الحفاظ على الخدمات الفضائية العسكرية وتطويرها وحماية القدرات الفرنسية في حال تعرضها لعدوان، وتحديد التهديدات وتحييدها، وتتبع الحطام الفضائي وتنفيذ العمليات العسكرية في الفضاء وإليه ومنه. وتشمل الأصول المدارية أقماراً من طراز CSO للتصوير على الدقة ليلاً ونهاراً، وهي سلسلة مكونة من 3 أقمار صناعية للاستطلاع البصري، وهي جزء من برنامج التسليح الفرنسي لنظام التصوير الفضائي موزيس، والتي تحل محل أقمار الجيل السابق هيليوس 2. هذا بالإضافة إلى منظومة سيراكوز للاتصالات الآمنة، وثلاثة أقمار من طراز سيرس لاعتراض الإشارات الكهرومغناطيسية وتحديد مواقعها. تستند فرنسا إلى عدة أنظمة لمراقبة البيئة الفضائية وجمع المعلومات، منها نظام غراف، أول نظام راداري فرنسي مخصص لمراقبة الفضاء وتتبع الأجسام في مدارات الأرض المنخفضة، بينما يتولى برنامج أريس بإشراف المديرية العامة للتسليح مراقبة الأجسام الفضائية آنيا وحماية الأقمار الصناعية الفرنسية. ومن المقرر أن يحل رادار أورور المخصص لمراقبة الفضاء وتتبع الأجسام في المدار الأرضي المنخفض محل منظومة غراف بحلول عام 2030 لتحسين اكتشاف الأجسام الموجودة في المدار الأرضي المنخفض وتتبعها. هذا بالإضافة إلى مشروع المحطة الأرضية بروفيدانس المتوقع تشغيلها عام 2028 لمراقبة البيئة الفضائية وتحديد خصائصها وتقييم آثار الأعمال الحركية أو استخدام الليزر في الفضاء. لا تقتصر الاستراتيجية الفرنسية على مراقبة الفضاء، بل تشمل تطوير أدوات قادرة على تنفيذ أعمال في المدار المبنية على البرنامج الفضائي العسكري يودا والتابع لقيادة الفضاء الفرنسية بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية، حيث يختبر برنامج يودا العمليات في المدار الجغرافي ثابت ويجرب حمولات مخصصة لاكتشاف الأجسام وتحديد هويتها واتخاذ إجراءات في الفضاء مع التزام بالتعهدات الدولية لفرنسا. ويبرز في منظومة الدفاع الفضائية الفرنسية برنامج توتاتيس، وهو برنامج الدفاع الفضائي والأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض لاختبار آليات التصدي لعمليات التجسس أو التدخلات العدائية ضد الأقمار الاصطناعية الفرنسية في الفضاء. يضم هذا البرنامج مجموعة من الأقمار الصناعية ومنها سبلينتر، قمر اصطناعي قتالي تكتيكي يتميز بمرونة حركة عالية جدا، ومهمته المناورة ومحاكاة عمليات تحييد التهديدات الفضائية عبر تعيين الأهداف والاشتباك معها. وتعتمد فرنسا كذلك على وسائل غير حركية، في مقدمتها أجهزة التشويش من الأرض بهدف إعماء أجهزة الاستشعار المعادية أو إضعافها دون التسبب في حطام فضائي. تأتي هذه التحركات في ظل تزايد عسكرة الفضاء وتنامي المخاطر المرتبطة بالفضاء، من التشويش والهجمات السيبرانية إلى الأسلحة ذات الطاقة الموجهة والصواريخ المضادة للأقمار الاصطناعية. وبدأت المنظومة الفرنسية تنتقل من إدارة الخدمات الفضائية إلى تطوير قدرة فعلية على العمليات والقتال في المدار. وللفضوليين العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصبي.
0: مستمعينا من باريس، نعود لكم في فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. بعد قليل تذكير بأهم عناوين الأخبار يلي ذلك نقاش مونتي كارلو الدولية مباشرة عن زيارة بابا روما ليون 14 إلى فرنسا، أول زيارة رسمية للحبر العظم منذ 18 عاما إلى فرنسا العاصمة الفرنسية، يلي ذلك زيارة لمدينتين فرنسيتين، لقاء مع الشباب ورسالة لأوروبا وجذورها. بعد ذلك مباشرة مستمعين أخبار الثقافة، ريبورتاج اليوم هو من مدينة رام الله بالضفة الغربية، وننهي فترة الواحدة مع مدونة اليوم. كونوا بالمتابعة.

0: مونتي كارلو الدولية. مستمعينا، هي 1:30 تماما بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. بابا روما ليون 14 وصل باريس في مستهل زيارة إلى فرنسا، يلتقي خلالها في هذه الأثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي. ندد خلال اللقاء بالإجهاض والموت الرحيم، وأعلن أن العلمانية لا تعني إخراج الدين من المساحات العامة في البلاد. تصريحات إيرانية تعكس رغبة بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مع بوادر جبهة بدأت تتشكل لحماية ميناء ينبع السعودية. القمة الأمريكية الصينية عكست توافقا بين الاقتصاد الأول والثاني عالميا، لكن دون حل الملفات العالقة بينهما، منها الدعم الصيني لإيران وأزمة جزيرة تايوان. تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الأثيوبية ومتمردي تيغراي يحرم مناطق شمال أثيوبيا من الإنترنت، وتوتر متزايد عند الحدود بين باكستان وأفغانستان.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. هي أول زيارة لبابا روما ليون الرابع عشر إلى فرنسا، تحمل تحديات أمنية دينية اجتماعية، ونجاحها يعتمد على خطاب البابا في التحدث عن أوروبا وجذورها المسيحية، عن الهجرة، الموت الرحيم، إدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي. هي من المواضيع الخلافية بين باريس وروما، المدافع عن الكنيسة بعد فضائح الاعتداءات الجنسية على يد كهنة فيها، ومخاطبة الشباب الفرنسي في أهم محطات زيارته في باريس ومدينتي لورد ومتس. في باريس العاصمة الفرنسية والمركز الثقل السياسي، سيكون البابا ليون الرابع عشر أول حبر أعظم يزور باريس منذ 18 عاما. سيزور مقر منظمة اليونسكو بناء على دعوة رسمية، يرأس سلطات المساء في كاتدرائية نوتر دام، ويلتقي مع الشباب في ملعب ستاد فرانس في الضاحية الشمالية لباريس، ويترأس يوم السبت قداسا كبيرا في ساحة الكونكورد وسط العاصمة الفرنسية. سيزور مزار السيدة لورد، من أهم مراكز الحج المسيحي حول العالم، وفي مدينة ماتس يبحث عن جذور أوروبا، عن السلام والوحدة، ومن جوارها يتحدث روبرت شومان أب الوحدة الأوروبية والتي بدأت روما مسار تطويبه. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الدول الأوروبية 26 لحضور خطاب بابا روما الذي سيقدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت شعار البناء الأوروبي كرمز للسلام. لا يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أي من القداديس التي يرأسها البابا ليون الرابع عشر، وسيمثل برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تأكيدا على علمانية الجمهورية الفرنسية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة. الحديث ينضم إلينا المونسينيور عبد أبو كسم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في بيروت، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا
0: المونسينيور عبد أبو كسم، البداية معكم. البابا ليون الرابع عشر بدأ الزيارة في قصر الإليزي، تطرق للملفات الخلافية حاليا حول الإجهاض، الموت الرحيم، التشريعين اللذين أثارا الكثير من الخلافات بين باريس وروما. أكد أن العلمانية لا تعني إخراج الدين من المساحات العامة في البلاد. هل هي مواقف كانت مرتقبة من البابا ليون الرابع عشر بالعاصمة السياسية لفرنسا، فرنسا باريس التي يزورها أول حبر أعظم منذ 18 عاما اليوم؟
2: أولا تحية لمستمعي إذاعة مونتي كارلو ولكم جميعا. بالطبع أنا تبعت يعني اليوم زيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، يعني بدأت الزيارة باستقبال رسمي وله طابع رعوي، وإذا بدك بسيط في ذات الوقت، هذه إرادة البابا كانت. وطبعا عندما يأتي قداسة البابا إلى فرنسا، فرنسا يعني هي أم إذا بدك مسميها بابا القديس يوحنا بولس الثاني، هي أم المسيحية بأوروبا، يأتي إلى قلب المسيحي في أوروبا. وبالطبع خطابه سيكون خطابه يلي ينبع من قناعة وإيمان الكنيسة الكاثوليكية. طبعا المواضيع اللي أثارها قداسة بابا لابد أنه يثير، لأنه منا زيارة مجامدة بعملها قداسة بابا، إلى طابع رعوي وإلى طابع إذا بدك بعد أدبي أخلاقي ديني. بالتالي التكلم عن هالشغلتين، الإجهاض والموت الرحيم، هذه حقيقة الكنيسة بتجاهر فيها بكل العالم. وبالتالي لأنه فرنسا شرعت هالشغلتين هودي، وبالتالي كمان في دول تأثرت بهالموضوع، بابا جاي يقول أنه هذا الشيء منه مزبوط، الشيء بخالف عقيدة الكنيسة. والإجهاض يعني شيء هو نوع من القتل، والموت الرحيم نكون عم نتعدى على إرادة الله بهل هو لهب الحياة، هو اللي بيخده. نحن مش مسؤولين إنه نعطي أمر إنه يموت فلان حتى نخلصه من عذاباته، أو نحد من النسل، أو من أي شيء آخر نسمح بالإجهاض. يعني إجا يعلن الحقيقة وأعلن من دون مواربي، وأعلن بخطاب رسمي بالإليزي، وهذا شيء طبيعي ولكن ليس من باب التحدي إنما من باب إعلان الحقيقة، وهو زار فرنسا وبهالشيء بيتعلق الشيء الأدبي والأخلاقي كلمته
0: أديس البابا. دكتور خطار أبو دياب، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي استقبل البابا في قصر الإليزي وصف الزيارة بالشرف العظيم إذ تبث الأمل. البابا تحدث عن العلمانية العادلة، ما أراد بذلك؟
1: ألو
0: دكتور خطار أبو دياب، البابا بابا روما ليون الرابع عشر تحدث عن العلمانية العادلة من قصر الرئاسة الفرنسية، من قصر الإليزي، في زيارة وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشرف العظيم التي تبث الأمل في فرنسا. ما أراد بذلك؟ ما كانت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي والقادة السياسيين الذين حضروا إلى قصر الرئاسة؟
1: بالفعل هذه رسالة مهمة جدا من الحبر الأعظم لفرنسا، التي كانت في الماضي تصنف الابن البكر للكنيسة الكاثوليكية، لكن بالطبع أوروبا تتغير وفرنسا أيضا فيها نزاع سياسي حول مسألة العلمنة، والبعض يتشدد بالعلمنة والبعض يعتبر أن العلمنة تراعي الأديان. وصل الأمر برئيس فرنسي أسبق ونيكولا ساركوزي للذهاب للفاتيكان وطرح نظرية سماها العلمانية الإيجابية. هنا أيضا هذا واضح أن العلمانية على الطريقة الفرنسية أخذت وكأنها تختزل الأديان، وهذا في المساحة العامة أحدث مشاكل، والمشكلة هي صدمة، يمكن أن نسمي الأمور هكذا، الصدمة التعددية في فرنسا. فرنسا تتغير، الكنيسة الكاثوليكية بحاجة لتتجدر، من هنا البابا يتوجه للشبيبة. الوجود المسلمين في فرنسا يطرح إشكالية بالنسبة لقطاعات من الفرنسيين حول تأقلمهم مع الدولة. إذن المشكلة هي مزدوجة في فرنسا، ولكن علاقة الكنيسة بالجمهورية هي محور مشكلات كبيرة منذ عقود طويلة من الزمن.
0: المونسنيير عبدو أبو كسم، ما هي طبيعة العلاقات حاليا بين روما وباريس؟ العلاقات هل هي جيدة بينهما؟ ولماذا الذهاب إلى مدينة ميتس تحديدا؟ ما ستكون عليه الرسالة إلى القادة الأوروبيين الذين سيحضرون؟
2: أولا نعم، يعني العلاقة بين الكرسي الرسولي وفرنسا هي علاقة جيدة، وعلى مستوى الدبلوماسي وعلى مستوى يعني بعض الأمور التي تتعلق بالكرامة الإنسانية، بنبذ الحروب، بالعمل عن أجل إحلال السلام. يعني يوم فرنسا عم تشتغل بهالإطار هذا مستوى السياسي، يعني تسعى إلى إيقاف الحرب في لبنان، إلى مساعدة الدول الأخرى في بناء ثقافة السلام. يعني هذا كله يتماهى مع سياسة الفاتيكان. أما في بعض الأمور العقائدية طبعا يعني الكنيسة لا توافق كما ذكرت، لا على الإشهاد ولا على الموت الرحيم ولا على الزواج المثليين، ولا يعني هناك أمور الكنيسة لا تقبل بها. وطبعا الكنيسة الفرنسية هي جزء من كنيسة الجامعة، بالتالي هذا لا يعني لا لا لا, لا يفسد في العلاقة ود، إنما طبعا يعني الكنيسة تتمسك بمبادئها الإيمانية والأخلاقية، وهي تؤمن أن يعني هذه التغيرات كما أتت ربما قد تزول حسب لأن اختبار هذه النظريات، نظرية الإجهاض أو نظرية موت الرحيم أو زواج المثليين أو ما سواهن، هذه النظرية ربما هذا الزمن يعني عم يجرب يحاول يعمل تجدد، ولكن هذا ليس بتجدد. بالتالي على المستوى الإيماني والعقائدي هناك كنيسة كاثوليكية في فرنسا هي التي تتعاطى مع هذا الموضوع، وجاء قداسة بابا ليؤكد. أما عن زيارته للقاء ممثلي الأديان والطوائف والمذاهب في ميتس، هو من ضمن رسالة قداسة البابا لبناء ثقافة التلاقي والسلام بين الشعوب. يعني قداسة بابا لون عندما زار لبنان أطلق شعارا طوبى لفاعلي السلام، وزار كل التقى بكل المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، وكان هناك تفاعل بهذا الموضوع، وهذا جزء من رسالتي. اليوم البابا يسعى لبناء ثقافة السلام، وثقافة السلام لن تكون إلا بمد الجسور و يعني بناء ثقافة التلاقي مع الآخر رغم اختلافه، إنما يبقى المحور الأساس هو الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان. هذه المبادئ يعني يسعى قداسة البابا لبون كما أسلافه إلى تثبيتها ونشرها والعمل من أجل الانطلاق قدما فيها في المجتمعات الأوروبية.
0: نعم دكتور خطار أبو دياب، أيضا يلتقي الشباب الفرنسي في ملعب ستاد دو فرانس بالضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية. هؤلاء الشباب هم من عايشوا الفضائح التي ألمت بالكنيسة مؤخرا، فضائح الاعتداءات الجنسية، ما ستكون الرسالة؟
1: يعني هو يحاول البابا لون يحاول إعادة إحياء الروح المسيحية الحقيقية عند الشباب الفرنسي. هو يدرك أن هذا المجتمع مع التنوع الموجود فيه، مع الطابع العلماني لفئات منه، مع ما حصل من تطورات عند المثليين جنسيا وعند بعض دعاة الموت الرحيم، كل هذه المشاكل التي ذكرها المحاور الكريم تؤثر. إذن هو يحاول تذكير الشباب بهويتهم، يحاول إذن الحصول على نوع من عمل إحيائي نهضوي للشبيبة الكاثوليكية في فرنسا. هذا ما قام به البابا السابق في خطوات مهمة، وهذا ما يقوم به البابا الحالي. وأظن أن هذا التجدد في الكنيسة أخذ المراقب في فرنسا يشعر به منذ فترة، وهذا تحول مهم. هناك عودة للإيمان أيضا عند قطاع واسع من الشبيبة الكاثوليكية في فرنسا.
0: المونسنيور عبد أبو كسم، عندما تنتهي الزيارة ما هي الرسالة التي يريد البابا ليون الرابع عشر أن يخرج بها من فرنسا؟ أمضينا ثلاثة أيام، ما ستكون ما أراده أن يحقق بهذه الزيارة؟
2: إذا سمحتي سيدتي سأجاوب على هذا السؤال، لكن أريد أن أعقب على سؤال يعني عن البابا سيلتقي الشبيبة لحتى ينزع صورة التعدي الجنسي من فكره ومن ذهنه. يعني ليس إلى هذا الحد، يعني التعديات اللي كانت تصير جنسيا أو الانحرافات هي ليست حالة كل الكهنة مع مع مع مع الشباب. فيناش نعمم، هناك شوازات، هناك أشياء صارت، اعتداءات صارت، لكن الكنيسة كانت جريئة في أنها حاكمت الأشخاص أو الكهنة أو المذنبين في هذا الموضوع. بالتالي لقاء البابا مع الشبيبة كما ذكر الدكتور خطار هو لإعادة بث الروح المسيحية في الشباب، ولكي يقول لهم الكنيسة هي قريبة منكم، كونوا أنتم في قلب الكنيسة، أنتم مستقبل الكنيسة، أنتم مستقبل المسيحيين. يعني يريد أن يزرع أو يجدد إذا بدي المجتمع الفرنسي من خلال الشبيبة، أن يجدد العائلة بفرنسا من خلال الشبيبة. يعني هم الذين سيكونون يعني صانعين مستقبل. أما بالنسبة لما سيتركه قداسة البابا من رسالة للفرنسيين هي كالتالي، أنا برأيي يعني هو سيقول ما، لكن في زياراته الرسولية يجدد قداسة البابا محبة الكنيسة للبلد الذي يعني يزوره، لكي يقول لهم أنا معكم، لا تخافوا، أنا إلى جانبكم، الكنيسة إلى جانبكم، كونوا صناع سلام، كونوا رواد في المحبة، كونوا قادة مسيحيين في مجتمعكم. ويعني هذا يبعث نوع من الرجاء في نفوس الفرنسيين.
0: شكرا.
2: وهم معروف عن قداسة البابا أن رسالته، هو قال رسالته هو أن يكون صاع صانع سلام أينما حل وكيفما وجه من خلال تعليمي.
0: شكرا لكما المونسنيور عبدو أبو كسم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في بيروت، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى النشرة الثقافية، هي معك لينا محمود.
3: أهلا بكم، والنشرة الثقافية لهذا اليوم تلقي الضوء على يوم الشعر الذي أطلقه مركز بومبيدو عام 2020 بهدف الإضاءة على شخصية بارزة لها رمزياتها كشارل بودلير وباثي سميث. ويوم شعر هذا العام يغوص في إرث محمود درويش الأدبي، ويقدم أعماله فيما يقارب 30 موقعا هنا في فرنسا أو خارجها بالتعاون مع معهد العالم العربي ليعرف بأحد أبرز وجوه الشعر العربي والعالمي.
4: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
3: ونحن في هذه النشرة الثقافية تحدثنا إلى الشاعرة أسماء عزايزة المشاركة في مهرجان أكتوغال في متحف لوموسيم في مرسيليا لتعرفنا بعلاقتها بابن جلدتها محمود درويش، وماذا يعني لها أن تكون صوتاً من أصوات فلسطين الشعرية اليوم.
5: ربما لينا لو سئلت هذا السؤال قبل الإبادة الحالية على غزة، لما شعرت بأن هذا الاحتفاء أو أي احتفاء بالشعر الفلسطيني على هذا القدر من الضرورة أو الإلحاح. ولذلك أنا أرى أن الفلسطينيين لا يزالوا بحاجة إلى رموز. يعني أنا كنت أتمنى أننا يعني مثلا شعوب شمال أوروبا الغربية يعني ما نحتاج يكون في عنا رموز عشان الناس تشوفنا، لكن ربما حتى يرانا العالم لا زلنا بحاجة أن نصرخ كل الوقت وأن نتحول إلى رموز للأسف الشديد. وكما قال مرة محمود درويش، قال لصحفية إسرائيلية، قال لها: نحن محظوظون لأنكم أنتم أعداؤنا. تخيلي لو كان أعداؤنا شعبا لا يهتم به العالم، يعني ولو كانت عدوتنا دولة غير إسرائيل لما كان التفت إلينا العالم، ولما كان قضيتنا بهذه المركزية. يمكن عشان يشوفنا العالم ونكون مرئيين بالنسبة له، نحن نظل بحاجة إلى رموز.
3: وأنت كيف تحتفين أسماء عزايزة برمز بلدك الشعري درويش، وبالأخص في هذا اليوم يوم الشعر في ميسان مرسيليا؟
5: في مرسيليا سأقدم عدد من القصائد التي كتبتها خلال الإبادة. هنالك قصيدة واحدة بالمصادفة، ولم أنوي يعني أن أكتب قصيدة تتعلق بمحمود درويش، وهو لم يذكر، يعني لم أذكر اسمه بشكل مباشر في القصيدة، لكن عنوانها نشيد. تتخيل أن الفلسطينيين فقدوا نشيدهم، وبعد أن فقدوا نشيدهم بدأ بالرجوع حين ولد أول شاعر. وأقصد بالنشيد هو كل شيء سحب من ألسنتنا ومن تحت أقدامنا من لغة وهوية وروائح وملكية على كل شيء ملكناه، صوتي بالأساس، حسي، شمي. وعندما كتبت عن الشاعر الأول يعني خطر ببالي محمود درويش، يعني بالنسبة لي كجيل لاحق يعني هو أبي الروحي، ونحن يعني كشعراء شباب كثيرون منا لم يقرؤوه لمدة أو لفترات طويلة ولسنوات طويلة حتى لا يطغى على لغتنا، لكن يظل هو بالنسبة إلينا أبنا الروحي.
3: هل لك أسماء عزيزة أن تختاري بيتا من أبيات درويش تمسك أنت بشكل شخصي، أو أبيات يعني حثتك منذ البدء على كتابة وصياغة الشعر؟
5: ربما من المستحيل أو من شبه المستحيل أن يقوم المرء باختزال علاقته بتجربة كتجربة الشاعر محمود درويش ببيت شعريا أو حتى قصيدة. لم يتسنى لي أن أفتش في قصائده وفي كتبه سوى في بعض الكتب التي جلبتها معي من فلسطين إلى لندن، وهي قليلة جدا، من بينها كتاب الرسائل مع سميح القاسم. يقول محمود درويش: ولكن شجرة الخروب إياها التي دلت المستوطن الأجنبي البريء علي وعلى أجدادي هي غلاف هويتي، وهي أيضا جلد روحي إذا كان للروح جلد، هناك ولدت وهناك أريد أن أدفن، ولتكن تلك وصيتي الوحيدة. شجرة الخروب أغبطك لأنك تراها كل يوم في طريقك من الرامة إلى حيفا ومن حيفا إلى الرامة، سلم عليها إذا كانوا لم يجدعوها بعد. قد تبدو هذه الأسطر أسطر عادية، لكن بالنسبة لي وأنا أشعر بأنني اقتلعت من مكاني، وأنا يعني لم أهاجر تهجيرا قسريا بالمعنى المباشر، وأنا لست لاجئة، أنا بقيت في وطني عام 48، لم يقتلع أهلي من قريتهم، لكن أشعر بأن انتقالي إلى لندن هو شكل من أشكال التهجير القسري، وأشعر بأن هذه الشجرة، شجرة الخروب التي تدل محمود درويش على وجوده في تلك الأرض، هي نفسها شجرة الزيتون، شجرة الليمون، شجرة البرتقال في بيتي في الجليل في قرية دبورية التي تدل علي. وأشعر بأن هنالك يعني قرب حميمي وشخصي بيني وبين هذه السطور، وليست بالضرورة يعني أن تكون مانيفيستو شعريا خاصا. هناك ولدت وهناك أتمنى أن أدفن.
3: هناك ولدت وهناك أتمنى أن أدفن، الصوت كان للشاعرة أسماء عزيزة المشاركة في يوم الشعر المهدى هذا العام إلى أدب محمود درويش الذي قال يوما: الأرض تورث كاللغة. وهنا أنهي النشرة الثقافية، إلى اللقاء، باي باي.
0: مستمعينا، روبرتاج اليوم هو من مدينة رام الله مع مراسلتنا شروق أسعد عن بركي سليمان، ذاكرة الماء والحياة.
6: من رام الله لرطاس وبرك سليمان مررت عبر حواجز عسكرية إسرائيلية كثيرة، انتظار وخوف على الطرقات من الجيش والمستوطنين، لأصل لمكان كان مزارا جميلا للعائلات في محيط بيت لحم، هو برك سليمان. دكتور إيمان الطيتي رئيسة دائرة السياحة والآثار في بيت لحم.
7: في أغلب المواقع الأثرية الموجودة في فلسطين يوجد فيها التنوع، ولكن في برك سليمان نجدها واضحة، يعني أنت بتشوفي الطبيعة، بتشوفي المي، بتشوفي الأثار.
6: اليوم المكان مليء بالخوف. سامر شاهين نائب رئيس مجلس قروي رطاس:
8: صار في حملة كبيرة من الجانب الإسرائيلي تحت مسمى حمامات شلومو، تقريبا أسبوعي جمعة وسبت هذول معتمدات بتم في تسكير الشارع الرئيسي لإرطاس قبل الجيش، وبيخلوا المنطقة من المتنزهين، بعدين بتم اقتحامها من قبل المستوطنين. فواضح أنه في نوايا حقيقية للسيطرة الكاملة وضم المنطقة هاي، والأهم أنه كمان الموضوع في ضم كثير من الجبال المحيطة فيه حتى إرطاس لحدود التعامرة، ضم كل المواقع الأثرية والسياحية في الضفة الغربية ومصادر المياه.
6: أما تاريخ المكان فقديم، البركتان العليا والوسطى تعودان إلى العصر الروماني، لطالما كانت هذه البرك قلب منظومة مائية واسعة تجمع مياه الينابيع من مناطق جنوب بيت لحم والخليل وتدفعها عبر قنوات وقناطر باتجاه القدس حتى منتصف القرن الماضي. فادي سند مدير مركز رطاس للتراث الشعبي الفلسطيني:
9: إذا طلعنا في منطقة لتحت شوي في عنا خربة إيتام أو خربة الخوخ بنسميها بالعامية كنعانية، أجت بعدين الحضارة الرومانية، أجوا المماليك، أجوا العثمانيين، وبالأخص أنا في عنا برضو مسار الحجاج التاريخي. يوم نقول برك سليمان ارتباط تاريخي في مدينة القدس. نظام المياه من أقدم أنظمة المياه في العالم. فترة الرومان القدس كان فيها نقص بالمياه، فتوجه لمنطقة إرطاس ومنطقة العروب عند بركة الشط. بتمشي القناة بمسافة 68 كيلومتر لمدينة القدس، الحرم القدسي الشريف. كل العيون من العروب لإرطاس كلها بتصب فيها وبتودي لمدينة القدس. برك سليمان كانت تعطي قصر هيرودوس، تمرق على وادي الطواحين تضخ المي عوين على جبل الفورديس.
6: تسعى إسرائيل لتغيير علاقة الفلسطينيين بأماكنهم ومساحاتهم فيما تبقى ذاكرتهم حية في مكان ارتبط بوصول الماء إلى القدس وبأطفال ملأوا البركة حية. من برك سليمان، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى مدونة اليوم هي مع هند الأرياني.
10: لقد تغيرت كثيرا، لم أعد مثل السابق، لست ذلك الشخص الذي يقول رأيه بكل حرية على وسائل التواصل طوال الوقت مهما كان ذلك مكلفا. لقد تعلمت الدرس جيدا، كان ذلك ما فكرت فيه وأنا أسمع أحد الصحفيين السويديين يتحدث عن الصحفي السويدي من أصول إريتريا المعتقل منذ 25 عاما ولا أحد يعرف مصيره إلى يومنا هذا. الكلمة ضريبتها غالية. أقرأ منشورات صديق شاعر فكاهي يمني اعتقل قبل عام بسبب منشور كتبه على فيسبوك ينتقد فيه سلطة صنعاء بطريقة فكاهية، واليوم تعلم الدرس بعد معاناة السجن، وأصبحت منشوراته كلها عبارة عن نكات لا تتعلق بالسياسة، لكنه دائما يضطر إلى شرحها خوفا من أن يساء فهمها. هكذا جميعنا نتعلم. بالنسبة لي، بعدما مررت به من تهديدات أصبحت أشعر بالتوتر عندما أكتب، أغرد ثم أمسح وأكرر ذلك كثيرا. من يتابعني قد يفكر ماذا دهاها، لماذا تمسح باستمرار كلامها، هل هي شخص متردد؟ الحقيقة أن هذه التصرفات دليل على صدمة سابقة جعلتني حذرة من كل شيء ومن كل حرف. لم أعد نفس الشخص الذي إذا أغضبه شيء كتب عنه من دون خوف. أصبحت أفكر 100 مرة في عاقبة كل حرف وأزن هل فعلا يستدعي الأمر أن أتحدث عن هذا رغم أني في بلد آمن. أتذكر الفترة الذهبية التي كنا نتكلم فيها بكل حرية وكان سقفنا السماء، هي فترة ما يسمى بالربيع العربي. أعتقد أن جيلنا محظوظ لأنه عاشها، على الأقل نحن عشنا فترة كنا نعبر فيها بكتاباتنا وأغانينا بكل حرية ومن دون خوف، وكانت لدينا أحلام عريضة. نعم لم تتحقق وأصبح الربيع شتاء ثقيلا باردا، ولكننا على الأقل عشنا هذه اللحظات. كل هذا تغير، اليوم أنا صامتة أغلب الوقت، تمر قضايا ولا أقول رأيي فيها. صحيح أن هذا مريح على مستوى الصحة النفسية، ولكنني أشعر أنني أخفي جزءا مهما من شخصيتي، الجزء الذي يتنفس حرية كما تقول جوليا بطرس. نعم أنا أتنفس حرية، ولكن ليس عندما أكتب في السوشيال ميديا. هند الأرياني.

0: مستمعينا، هي ثانية تماما بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. البابا ليون 14 من باريس يدعو إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة التي تسببها آفة الحروب. يؤكد موقف الكنيسة الراسخ ضد المعارض للأسلحة النووية وإلى جعل الدعوة إلى السلام محورا رئيسيا منذ بداية رئاسته للكنيسة الكاثوليكية قبل 16 شهرا. تصريحات إيرانية تريد أو تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مع بوادر جبهة بدأت تتشكل لحماية ميناء ينبع السعودي، تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الأثيوبية ومتمردي تيغراي.
1: المجلة، ميسى إسماعيل.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة السياسية. هذه الحلقة تأتيكم اليوم من معهد العالم العربي في باريس. تصدرت الحروب في الشرق الأوسط وخاصة الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. العناوين الأساسية تأرجحت بين لبنان والوضع الإنساني في كل من غزة والضفة الغربية واليمن وأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وصولا إلى أزمة النظام الدولي ومجلس الأمن والحرب الروسية الأوكرانية. أما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد ينشط حراك ولقاءات مكثفة لإحياء المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في ظل انفتاح واشنطن على هذا المسار الدبلوماسي، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة على لقاء الإيرانيين إذا كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتيجة إيجابية، مع التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لن تخضع للولايات المتحدة الأمريكية في خطاب على أراضي دولة يخوض معها حربا. أما ترامب فالذي ركز على شعار أمريكا عادت ربط استمرار الحرب بإصرار طهران على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ماذا بعد الخطابات، وهل ستستطيع الدبلوماسية أن تتعامل مع الحروب خاصة في ظل الانقسام الدولي؟ وماذا عن لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي رؤساء كبريات اقتصاديات العالم؟ نستضيف في هذه الحلقة الخاصة من برنامج المجلة السياسية الدكتور رافع الجعبري، باحث مختص في شؤون الشرق الأوسط في الجامعة العليا للدراسات الإنسانية في فرنسا. أهلا وسهلا بكم. شكرا. وأرحب أيضا بأستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة في باريس. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
2: نبدأ النقاش مع ما لفت الانتباه في هذه الدورة، دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى أي حد أظهرت الخطابات، هل هي أظهرت فعلا الانقسام الدولي حول الملفات الرئيسية، خاصة الملفات الجيوسياسية المتعلقة تحديدا بالشرق الأوسط؟
3: نعم، بكل تأكيد ممكن نقسم الخطابات إلى ثلاث أقسام. قسم ينادي بأن القانون الدولي والعمل الجماعي للدول والقانون، وهذا يتمثل في غوتيريش وإيمانويل ماكرو وبعض الدول التي انتقدت سياسة القوة والعنف التي تتخذها الولايات المتحدة وإسرائيل. وهناك قسم وهو إيران وأوكرانيا، ممثل ببزشكان وبزلزينكي، اللي قال إنه القوة هي الأساس ويجب أن نعتمد على أنفسنا، وهي والقوة نحن مضطرين، تم الاعتداء علينا وإحنا مضطرين للعمل على إيجاد شراكات والاستثمار بالجانب العسكري للدفاع عن أنفسنا، ولكن القوة هي اللغة. والقسم الآخر هو ترامب ونتنياهو، والذي دافع عن ما قاموا فيه في غزة وإيران، وأن سياسة الحرب أن القوة هي التي تأتي بالنتيجة كما حصل في إيران وكما حصل في غزة وكما حصل في فنزويلا، وأن القوة تؤتي ثمارها. واحتفل باتفاقية فنزويلا واحتفل باتفاقية غرينلاند واحتفل بما قام به بتدمير السلاح النووي الإيراني واحتفل بإنهاء أزمة غزة، وقال أننا قمنا بالاتفاق في سبتمبر الماضي. ولكن بالحقيقة هذه السياسة تم انتقادها من الرئيس الفرنسي ومن رؤساء، من رئيس إسبانيا ومن رؤساء، عدة رؤساء، والذين قالوا إنه هاي السياسة غير مقبولة وتؤدي إلى فجوة كبيرة بين عالم يهتم بالقوة وهو قانون الغاب كما قال الرئيس الفرنسي، وعالم يريد القانون الدولي وهو الضحية. السمات الرئيسية في الجميع خلينا نقول الضعيف الذي يدافع عن نفسه مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو الرئيس السوري أحمد الشرع أو الرئيس الأوكراني،
2: نعم،
3: كلهم اتفقوا على أنهم هم الضعفاء وأن محتاجين للقوة. البعض قال لا، لم يتطرق إلى موضوع القوة ولكن تطرق إلى العدل والقانون الدولي والدفاع عن القانون الدولي. ولكن ما لفت انتباهي هو خطاب نتنياهو، نعم، الذي قام بانتقاد الدول التي دافعت عن القانون الدولي وعن حقوق الإنسان، ورأينا انتقاده لتركيا ولفرنسا ولبريطانيا وأيضا لقطر. وهو نفى أو أنكر الإبادة الجماعية في غزة وأنكر تعديها على الجولان، وقال الجولان هي أرض إسرائيلية، وقال الضفة الغربية هي أرض إسرائيلية، وتحدث عن أن إسرائيل تشكل 1% من مساحة الشرق الأوسط، وهذا يعني بالنسبة له مبرر بأن يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني. نعم.
2: سنعود إلى تفصيل الخطابات المتعلقة خاصة بقطاع غزة والضفة الغربية، ولكن ما لفتني هو موضوع استخدام القوة والتركيز على ذلك كوسيلة للوصول إلى السلام. ما هي خطورة ذلك أو إطلاق هكذا خطابات من منبر الأمم المتحدة والذي يعد شعاره السلام بالدرجة الأولى، أستاذ علي المرعبي؟
4: نعم، يعني نحن بنعرف أنه الخطب العلنية في المؤتمرات الدولية تكون يعني غالبيتها للاستهلاك ولإعطاء الموقف الرسمي إلى حد ما لهذه الدول، ولكن هذه الخطابات كلها لن تؤتي بنتائج. نحن بنعرف أنه كل الأمور تتم من خلف

أحسنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: معكم أينما كنتم ونبدأ المشوار من جديد مع مستمعي مونتي كارلو الدولية، ولك الذين أيضا يتابعوا مونتي كارلو الدولية في إعادة عند العاشرة مساء بتوقيت باريس.
1: ويقول الدكتور أمين يا عاطف صباح الورد والفل والياسمين حنان وعاطف بهذه الخفة، يقول خفة الظل والكاريزما، شفتي بيشوف في كاريزما عظيمة يا عاطف.
0: ممتاز ممتاز، نحييه ونحيي كل المستمعين فعلا في هذا الصباح.
1: يس يلا سنقرأ باقي الرسائل يا أصدقاء. دكتور لسه ما علقنا على الموضوع اللي كتبت لنا في واتساب، وسنعود لكل هذه الأمور. لا تنسوا بأننا سنكون مع هند الأرياني في مدونتها لليوم أنا بتنفس حرية، ولكن ليس في السوشيال ميديا.
0: الذكاء الاصطناعي والأطفال والمراهقة مع مدربة الذكاء العاطفي ابتسام بريس هذا اليوم.
1: Once upon on a space مع مؤلفة هذا الكتاب دينا بيضون المارز في مذاقات شكله عن الطبخ يا عاطف.
0: تماما، جولة عن الطبخ وسياحة سفر وسفر أيضا مع موقع مونتي كارلو دولي mc-dolia.com.
1: يلا سنكون كذلك مع تجدون كما قلت على موقعنا mc-dolia.com ومساحة حرة نخصصها لي
0: الفنان العراقي والمؤلف الموسيقي الهام المدفعي. اليوم محطات مختلفة في حياة هذا الرجل، الرسم وأيضا المهرجانات، يعني الهام المدفعي رسام ماهر وأيضا مصمم، هو الذي صمم المنزل الذي يقيم فيه، وأيضا سيحدثنا عن مهرجان بابل وكيف كان يجلب الفرق الموسيقية الأجنبية من جميع أنحاء العالم لهذا المهرجان الخالد والمهم. جولة أيضا وعشق الهام المدفعي للدوري الإنجليزي، سنتوقف في هذه المحطة وعلاقة الهام المدفعي بمونتي كارلو الدولية منذ فترة السبعينيات وهو يتابع الإذاعة باستمرار.
1: سنتوقف في
0: كل هذه المحطات تماما، والهام المدفعي تاريخي أيضا نحييه في هذا الصباح.
1: صباح الفل،
0: وأكيد بيستمع الآن للإذاعة حنان،
1: أكيد
0: ونحييكم أينما كنتم. سنتوقف أيضا مع جولة أوروبية، اليوم تنطلق مباريات مهمة في البطولة الأوروبية، مباراة فرنسا وتركيا، ننتظر هذا اللقاء المهم. لماذا؟ لأنه زين الدين زيدان هو المدير الفني لمنتخب فرنسا الجديد. سنشاهد منتخب فرنسا بشكل جديد ومختلف مع زين الدين زيدان هذا المساء في مواجهة تركيا عند العاشرة إلى مساء بتوقيت باريس.
1: يلا.

0: إلى هند الأرياني، أنا بتنفس حرية ولكن ليس في السوشيال ميديا.
1: لقد تغيرت كثيرا، لم أعد مثل السابق. لست ذلك الشخص الذي يقول رأيه بكل حرية على وسائل التواصل طوال الوقت مهما كان ذلك مكلفا. لقد تعلمت الدرس جيدا. كان ذلك ما فكرت فيه وأنا أسمع أحد الصحفيين السويديين يتحدث عن الصحفي السويدي من أصول إريتريا المعتقل منذ 25 عاما ولا أحد يعرف مصيره إلى يومنا هذا. الكلمة ضريبتها غالية. أقرأ منشورات صديق شاعر فكاهي يمني اعتقل قبل عام بسبب منشور كتبه على فيسبوك ينتقد فيه سلطة صنعاء بطريقة فكاهية، واليوم تعلم الدرس بعد معاناة السجن، وأصبحت منشوراته كلها عبارة عن نكات لا تتعلق بالسياسة، لكنه دائما يضطر إلى شرحها خوفا من أن يساء فهمها. هكذا جميعنا نتعلم. بالنسبة لي، بعدما مررت به من تهديدات أصبحت أشعر بالتوتر عندما أكتب، أغرد ثم أمسح وأكرر ذلك كثيرا. من يتابعني قد يفكر ماذا دهاها، لماذا تمسح باستمرار كلامها، هل هي شخص متردد؟ الحقيقة أن هذه التصرفات دليل على صدمة سابقة جعلتني حذرة من كل شيء ومن كل حرف. لم أعد نفس الشخص الذي إذا أغضبه شيء كتب عنه من دون خوف. أصبحت أفكر 100 مرة في عاقبة كل حرف وأزن هل فعلا يستدعي الأمر أن أتحدث عن هذا رغم أني في بلد آمن. أتذكر الفترة الذهبية التي كنا نتكلم فيها بكل حرية وكان سقفنا السماء، هي فترة ما يسمى بالربيع العربي. أعتقد أن جيلنا محظوظ لأنه عاشها، على الأقل نحن عشنا فترة كنا نعبر فيها بكتاباتنا وأغانينا بكل حرية ومن دون خوف، وكانت لدينا أحلام عريضة. نعم لم تتحقق وأصبح الربيع شتاء ثقيلا باردا، ولكننا على الأقل عشنا هذه اللحظات. كل هذا تغير. اليوم أنا صامتة أغلب الوقت، تمر قضايا ولا أقول رأيي فيها. صحيح أن هذا مريح على مستوى الصحة النفسية، ولكنني أشعر أنني أخفي جزءا مهما من شخصيتي، الجزء الذي يتنفس حرية كما تقول جوليا بطرس. نعم أنا أتنفس حرية، ولكن ليس عندما أكتب في السوشيال ميديا. هند الأرياني.

0: من مونتي كاردو وبرنامج كافيشو. هذه الأيام نتابع كأس الخليج، خليج 27 المقامة في مدينة جدة السعودية، وهناك مباريات حتى الآن. العراق تعادل مع عمان، والسعودية تفوقت على الكويت 1-0، الإمارات تفوقت على اليمن 4-0، وقطر تفوقت على البحرين 2-0، وهناك مباريات أخرى. ننتظر دائما النتائج ومتابع خليجي 27، وأيضا مستمعين في الخليج يتابعون هذا الكأس المهم بالنسبة لدول الخليج. دائما أنتم في الاستماع لمونتي كاردو وبرنامج كافيش ولحظات، ونربط الاتصال بكوتش نصائح هذا اليوم، الذكاء الاصطناعي والمراهقة.
1: فعلا فعلا يا عاطف، وأنت تتحدث عن كأس الخليج العربي 27، هناك زيارة خاصة لأنفانتينو كانت لجدة بالمملكة العربية السعودية، وهذا تزامن مع اليوم الوطني السعودي وهذه المنافسات، منافسة بطولة كأس الخليج العربي. أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني أنفانتينو بأجواء الاحتفال، وشاهدنا بأنه أيضا أشاد بشغف الجماهير السعودية، وأكد أن البطولة تمثل مناسبة لتعزيز الوحدة والتلاحم بين الدول المشاركة في المنطقة. كما تحدث أنفانتينو عن رسالته الأخيرة إلى الاتحادات الوطنية، مشددا على أهمية الحوار والاستماع والاحترام المتبادل داخل أسرة كرة القدم، وأعلن عزمه عاطف مواصلة النقاش حول القضايا المطروحة خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر الشهر المقبل.